السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أصاحبكم فيها أنا عبد الله محمد علي، وأبرز ما فيها. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج أكثر من 1000 طالب. إعداد حوالي 500,000 شتلة لتنفيذ حملة التجهيز في صنعاء. شرطة إريتريا تخرج دفعة جديدة من دورة في إدارة السجلات. هجوم مسلح يقتل 15 شخصا وسط نيجيريا. بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية، وزيلينسكي يتوعد. وبريطانيا وإيطاليا واليابان ترسي عقدا لبناء مقاتلة جديدة. لكم التفاصيل. خرجت كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية 1018 طالبا، من بينهم 536 طالبا بشهادة البكالوريوس خلال حفل أقيم بالعاصمة أسمرة. أوضح عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هايلا مريم أن الخريجين أنهوا دراساتهم في تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال والإدارة العامة والاقتصاد والمالية واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والقانون وعلوم المكتبات والمعلومات وعلم الإنسان وعلم الاجتماع، إلى جانب السياحة وإدارة الفنادق، مشيرا إلى أن نسبة الخريجات بلغت 47% من إجمالي عدد الخريجين. وفي كلمة ألقاها وزير الإعلام السيد يماني قبر مسكل بصفته ضيف الشرف الحفل، هنأ الخريجين وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس بهذه المناسبة، مؤكدا أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات التنموية في إريتريا، لما له من دور حاسم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على توظيف الموارد الوطنية بكفاءة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. أضاف الوزير أن التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والانتقال المتزايد نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تعزيز الاستثمار في التعليم وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يمكن البلاد من مواكبة التطورات العالمية وتقليص الفجوة المعرفية والتكنولوجية، داعيا الخريجين للإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية والحرص على تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال التعلم المستمر والبحث العلمي. من جانبه أعرب ممثل الخريجين عن تقديرهم للدعم الذي حظوا به من أسرهم وأساتذتهم والدولة، مؤكدا التزام الخريجين بأداء واجباتهم المهنية بروح المسؤولية والانضباط والإسهام في خدمة الوطن. واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين، حيث منحت الميداليات للذين حققوا أعلى المعدلات الأكاديمية.

وتشير سجلات الكلية إلى أنها خرجت منذ تأسيسها قبل 19 عاماً أكثر من 14 ألف طالب وطالبة بالماجستير والبكالوريوس والدبلوم. تم الإعلان عن تجهيز حوالي نصف مليون شتلة للزراعة في مشاتل غولو وأمبالاخا، وذلك لإنجاح حملة التشجير التي ستتم خريف هذا العام في مديرية سنعفة. وأشار ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد يوهانس زكرياس إلى أنه تم تجهيز 30% من الأشجار المستوطنة و70% من الأشجار غير المستوطنة في المشتلين، موضحا بأنه سيتم زرعها في المنازل ودور العبادات والمدارس والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك في الأماكن الجرداء ومصبات المياه. من جانبه أوضح الخبير الزراعي في مركز مبالاخة للشتول الشاب نصر الدين عمر أن الشتلات التي تزرع سنويا على مستوى المديرية هي جزء من الجهود الوطنية لإعادة القطاع النباتي إلى طبيعته، موصيا بإجراء العناية والرعاية المناسبة للشتلات التي تم إعدادها بدءا من زراعتها حتى تصل إلى المستوى المطلوب. من جانبه قال السيد تاداسة ولد برهان من مركز مبالاخة للشتول بأنه يتم زراعة عشرات الآلاف من شتول الأشجار في المديرية من قبل السكان والجيش والطلاب في أماكن مختلفة من بداية شهر يوليو حتى منتصف أغسطس من كل عام، لكن لم يتم تحقيق النتيجة المرجوة بسبب عدم توفير الرعاية والمتابعة المناسبة، مناديا لإجراء دراسة وتحضيرات أولية حول العناية بها وحراستها قبل الشروع في زراعتها. وتم هذا العام تجهيز 13 نوعا مختلفا من الشتول في مراكز الشتول بالمديرية. عقد مدير مديرية قلعة السيد محمود إبراهيم اجتماعا مع مدراء الضواحي ومسؤولي المكاتب الحكومية وأعضاء المجلس وممثلي الشعب بهدف تعزيز دور ومشاركة الشعب في حملات التنمية في المديرية. أوضح السيد محمود أن الأنشطة الشاملة التي تنفذ من حين لآخر تسهم إيجابيا في تحسين سبل عيش السكان، وقال بما أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم دون مشاركة واعية من المجتمع دعا إلى تعزيز التنظيم المجتمعي نظرا لأهمية ذلك في تحقيق برامج التنمية المخطط لها. وأشار السيد محمود إلى أن الوعي هو الأساس لكل شيء، مضيفا أن العمل على زيادة مشاركة المرأة المحدودة في مائدة التعليم مسؤولية كل مواطن بصفة عامة ومسؤولية الضواحي بصفة خاصة. وقدم المشاركون آراء تمحورت حول إيجاد حلول مستدامة لوضع امدادات المياه وإصلاح المباني القديمة المخصصة للصحة والتعليم ومعالجة أوضاع الطرق وشبكات الاتصالات. خرجت شرطة إريتريا في الثاني من يوليو الجاري 24 عضوا بعد استكمال دورة تدريبية في إدارة السجلات استمرت نحو شهرين وأسبوعين بمركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دك أمحاري بمشاركة أفراد يمثلون كافة أقاليم البلاد. أوضح مسؤول فرع التعليم بالمركز المقدم عن دوم محاري أن البرنامج التدريبي اشتمل على محاور نظرية وعملية تناولت إدارة السجلات الشرطية وآليات عمل مراكز الشرطة وأخلاقيات المهنة والقانون والعلاقات العامة والتربية الوطنية إلى جانب الحراسة والجوانب المهنية الأخرى بهدف تعزيز كفاءة أفراد الشرطة في أداء مهامهم. وأشار المقدم عندهم أن أعمال التسجيل والتوثيق تمثل الأساس التي تستند إليها جهود الوقاية من الجريمة والتحقيق فيها، مؤكدا أهمية الدقة والاكتمال في تدوين المعلومات والبيانات لضمان كفاءة العمل الشرطي وتحقيق العدالة. وفي ختام الدورة تسلم الخريجون شهادات التخرج والجوائز التقديرية من قائد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم كوكل وعدد من المسؤولين. قدم الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع لجنة أصدقاء الاتحاد مساعدات مالية لـ30 أسرة تعيلها المرأة في مدينة عصب. وخلال المناسبة أشاد ممثل مدير إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر السيد برهان الكيداني بالجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة ولجنة أصدقاء الاتحاد في حشد الدعم لمساندة الأسر المحتاجة، داعيا إلى توسيع هذه المبادرات واستمرارها.
يعني بها وضحت مسؤولية الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم جنوب البحر الأحمر السيدة روتا تكيه أن الأسر المستفيدة تم اختيارها بالتنسيق مع سكان أعيان القرى وممثلي الاتحادات وإدارات الضواحي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات سيستمر لمدة عام كامل. بدوره أكد مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد يوسف السهاية أن النتائج الإيجابية التي حققتها برامج الدعم التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الداعمين تستوجب تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات. وفي سياق متصل قام مستشفى عاصب بتسليم 6 كراسي متحركة لعدد من أعضاء جمعية ذوي الإعاقات الذهنية. السادة وسيداتي الأفاضل، ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح وقع في ولاية تيبنو وسط نيجيريا وفق تقرير أمني ومصادر محلية. وتعيش ولاية بيونو الواقع في منطقة الحزام الأوسط وسط نيجيريا اضطرابات متكررة على خلفية نزاعات على الأراضي بين مزارعين ومربي ماشية، فضلا عن عمليات خطف مقابل فدية تنفذها عصابات تعرف باسم قطاع الطرق. وذكرت سلطات منطقة مبارجي في بيان أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في الهجوم، مشيرة إلى أن من بين المصابين نساء وأطفال. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية شرقية أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أنه تم التسيطرة بالكامل على مدينة كوستانفيكا، مؤكدا أن المدينة أصبحت بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية. وتعد المدينة معقلا محصلا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زال تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. قالت الحكومة البريطانية أنها أرسلت بالتعاون مع إيطاليا واليابان عقدا بقيمة 16.4 مليار دولار بخصوص المشروع الصناعي المشترك إيد جوانغ لبناء المقاتلة الجديدة ضمن برنامج القتال الجوي العالمي، في خطوة تنقل المشروع إلى المرحلة التالية من التطوير. وبعد تأخير استمر 9 أشهر بسبب ضغوط على الميزانية العسكرية، تعهدت بريطانيا بتخصيص مبالغ للبرنامج على مدى 4 سنوات لتغطية حصتها من تمويل المشروع الثلاثي في إطار جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية. ويأتي رسالة هذا العقد بعد انهيار مشروع منافس لتطوير مقاتلة فرنسية ألمانية في يونيو، ما ترك التحالفات الدفاعية الأوروبية في حالة تقلب وزاد من احتمال سعي دول أخرى للانضمام إلى البرنامج. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداد الصين للعمل مع الدنمارك لتوسيع العمل التجاري والاستثماري وإطلاق مناقشات حول نسخة جديدة من برنامج العمل الأخضر المشترك وتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار والنقل البحري الأخضر والرعاية الصحية. جاء ذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسون في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وأشار وانغ إلى أن الصين والدنمارك بفضل تاريخهما الطويل من التبادلات حققتا العديد من الإنجازات الرائدة. سادة وسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية تخرج أكثر من 1000 طالب. إعداد حوالي 500,000 شتلة لتنفيذ حملة التهجير في مديرية صنعاء. شرطة إريتريا تخرج دفعة جديدة من دورة في إدارة السجلات. هجوم مسلح يقتل 15 شخصا وسط نيجيريا.

بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية وزيلينسكي يتوعد. بريطانيا وإيطاليا واليابان ترسي عقدا لبناء مقاتلة جديدة. حتى الجديدة اللقية تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنام.

0: عراي قطر مرات بديك عطر عسرته
1: قدر ساعته
0: رجعت حراي كعصت كذا تلي هاي
1: وايد حاني
0: عراي كان ببالك يا بالي مزقني احنا وانت عالم ناي مس سبورت تاع تاسر حتى تاع بزح بيلنا لنا لومي كان ببالك اب شدش تو ددرات وانت عالم شوتو زمزغبه ناي فلا ما تصواتاي من يبال تاعتو انت راه زينه صرات لك كان ببالك غيري كدك ملك غيري كان صرا لك وي غيري اب شدش تو ددرات وانت عالم شوتو زمزغبه ناي فلا ما تصواتاي من يبال
1: رونالدو
0: انا عمل سي صبو هاراي ناب كالاي درجه نسغر
1: هارا
0: او قطر مرزي قطر مرزي هلو الله هلو
1: الله
0: راي تاع تلفزيون دمصي ازحل لا بليا وي رحق بلا هبا صغي
1: هارا
0: انت تزي كوين مقال حسد تقبرك اي كن سامع معني نا قطر مرات قطري فندي ابكال اي درجه
1: قطر شعته
0: على قطر شعته جون مرجع عندي ازيا انت عدل يا زلاتكي كان ببالكي نفل ما اوان هاجراو مزمور زتاتات وات هاجر منيا ه جرمن لا ايطاليا ح تشاينا م عباي بريطانيا አንተ አይደል ያዘላት ከተ ተንቀረ
1: አንተ ባን ሀተ ለግዛገና እሺ
0: አንተ ደጋጋላት ኪ
1: አረ
0: በን አል ይሽምኪ
1: እኔ ይሽምኪ ወት ባን ተጻይፋለ
0: ጽቦ ወ
1: ታይ
0: ማለት ያላ
1: ቅዱስ ቦታ
0: ስም ቦታይ አረ
1: ወ
0: አረ نفلما اوان هاجراو مزمور زتاتات وات هاجر مانيا يا تحتو جيرمان ايطاليا تشاينا عباي بريطانيا
1: حتى انا حتى سالنا
0: ارا يتغدى كلها تاع جيزي
1: ارا
0: نما ندير تاع حتى زلاي
1: حاوي على لو ميدول على انا نشتي
0: حاوي زلو حاوي
1: من ده فرا
0: ما عرفك
1: ميدول على انا جينا
0: هاي العلن ليس مسرح حياتك
1: بلغه
0: حتى حرايب لهجي كاب غزي خندي خيدا لك 30 خاليت كوسغكي بعلاتها ملصقت مزي انت دادي ملسكي 30 خاليت حراي مرجع سله دخانه غزي خط قاملون عدل كخط فتنه خا صبق ما خركا انا 30 خاليت جميل الله
1: لا ايطاليا دخان
0: هاي كونتن بنيل عباي بريطانيا تاملسي مثلنا يا غريتو تا ميتنا عسرتنا يكتولنا يا مالتي يغني لنا تسات فوق اي فلينا ناب قال دوال خنسغرينا هيلو
1: هيلو
0: مرحبا مرسا مسمر من قبل
1: هياب تسفالدت
0: هياب تسفالدت
1: وا
0: كابي هياب
1: كاب كرنس
0: هراي هياب قطري تشعتن عسرتن تحديتن يناب قبل ما داماي درجة قطر مرزي
1: قطر
0: خلتها هراي زي انا ختم اللسي اخلت تعدل على الواخي
1: هراي
0: تنقاقي لكم اللسي كم في بالك عب افريكا ناي مجمرتا مسجد استسرح الله هاجر مانيا
1: مرات على الوادف
0: يا بلان

0: Allora, dai, Alan.
1: Allora, ora sorride, ora persa da brillare.
0: Dai, la lata, Gizi.
1: قرب ما حاجة بس أخبر ده تجبني
0: أقول إيش يا
1: إيش إيش مو تشاينا
0: China كون عمل زي راي ما تاين قبل أبصار سايد رجع نغيد
1: راينا في دوا
0: راي كتر مراتي
1: وتري شو مونتس
0: تحديت عشان مونتا
1: هذا حد شيء كان مش حارة شعته بالمسألة
0: راي نعم ودعت حتى تسفى قبر شمونتا ميتين سمعني أنت عواتي
1: حارة
0: مس تاريخ متسارة اللواز يا حجي ناي معلتات قدائن دي حموش قصري ترى دميركي ويا قديلكي كم زعوت تعود كان حاسبين خبات تحليف كن حنت ولا تخونت كن حاسبة كتشجرنا خم ببلكي
1: أرى
0: سرعة درك صورة إيرترا نبدمساس باسم وفري أي حكوا خبز بقصو شار شاي ورر نخن داي معلتات تخايدو جزي عقل تفكم اللي سلي جزي أنا تخيد سلازلة
1: مثال الصورحي
0: كن داي معلتات معلتات يا دول الله
1: تسعان ثلاثة
0: تسعان عموشتن انديا كون عمل سي شو ما انت ميتن سماني انت عاويت كلاغي هيلا ندينا يا عمي لنا
1: يا عمي
0: از خبركم تخطاتلتنا ناي حجة حستنا بزي كنزازمينا ناي نيتورك تساقم سلاز نبرتنا دونجيل ناي جميرنا مسنا يغريتو حصري لا يا زامدب سلامك التالكم عزينا نمسكن زمت سمنينا هنراخب تحقنينو

0: نعيو أسارة حوغة الملاه سدرايتك أنا أبزي ممتصم كابت عمي تحقسة بوملو متهم ممهاران ديريكتر بوملو تهم سدرايتي قال ملكا أبزي سبورتنا تحقوزني خاي يتعبورن له
1: كم يوم مرخك قاعد يعرف؟
0: متعمي تبو عندي نقر تلاي تليفة
1: انت
0: يسيها سفر كريه
1: عن تريخ على بعد
2: سمي مهمر زراء أبرخ قبر اكزيابي هربال أبزي ما بقتان مأكلين درجة أسر كم رئيسة مهمر الله مالتي نايزم قد أزيهم كن زارم دعر كوينا كم مجم مرتو كم زلاء مصفلو كاوتس أهجر قد محجيهم يسان حنان كموسي مصفلنا حق حيش سكفتان يرنائي كم يوم خدوه تكايدا قرب في الليس لزلو غنت كلها أنا نفلتو أبدأ جنا وشتن كم يكلمو ديهم دبل سكفتات صنيحنا نزي كون مكبر بيتمر تحقق أفخونا الله قال أتون كم يوم رأنا صراخ ما تصل لدخلو نحنا تصبق وحق استقبلنا نما مهرنا عرتينا يوم قل أزي أتون أوشتن أبدأ جنا معريكنا نما مهرنا ونحمون بتصبق تقبلهم قالوا عقنا وش تأتينا مسرعنا يوم كابت تثبيت النعل يوم كنا كل نجار كفتو نزدليو بحق زرلوم هنتي نزرلوم أبزس ما أتتاو صراحة لنا خنزر أهما جرين كلاب ما يستي يخسكسو غلي غلي غوريو سلمتي أنا خذي سرحي لهم كرمي سويم زغوي مالتي سلزي أبتق أنقوا حدا زي حق زلنا نجار نحر لأني رغوينو إتوم سدرانا يزون قلعو أبتزق موطل عدي قانقون كلام دوون زنيها تا كندا سي ابتا بيتهم نيشتي ايرترا فطيرهم انا كنت رخو كو حبريتا دحري مالتي مغبا عدنا يلام دوون قانقو عدنا يلام دوون بهلا عدنا يلام دوون سلا صنحو تنقول اوريدي سوشالايز كوينم زنيها مقولو مالتي رحقي ابز في مصخاني صبوق كيدم حجي ابط قانقا نمهران بفلايت ودت نيشتي قلا دراخمو سالساي كفلي سالساي كفلا كله بتغرينياي መምህራን ክድግፍዎ ከም ዘለዎም ኣብዚ እንታይ ኣለና ሕጂ መንግስቲ ዘእቶ ሚኒስትር ትምህርቲ ታርን ቲች ዘ ቻይልድ ኣዘ ራይት ለቨል ዝብል ኣሎ ስሳ ተምሃሮ ተልዮም ካብ ክላስ ብስስኦም ማዕረክ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ሓምሻይ ክፍሊ ኮይኑ ናይ ሳልሳይ ናይ ራብዓይ ደረጃ ክህልዎ ክእል እዩ መምህራን ነዚኦም ፈልዮም እንታይ ገብሮም እተን ዝፀገሞኦም ፈዊሶም ማዕረሰቦም ክመፁ ከም ዘለዎም ገ ኣብዚ እውን መምህራን ክሕግዝዎም ከም ዘለዎም ጌርና ኣብ ገዛ እውን ደገፍ ጌራ ትለዎም ከም ዘለ ወላዲት እውን ሓብሬት ኣለኒ ማለት እዩ እዚን ኩሉ እንተኣኻኺቡ ኣብቲ ካሪክለም እውን ብስርዓተ ትምህርቲ ናይ ክልተ ሃገራት ፍልል ክህሉ ናይ ግድን እዩ እዚ እውን ከመይ ገይሮም ማዕረሰቦም መፁ ገለገለ ምትዕርያት እንዳገበርና ብፅቡቕ ይኸዱ ኣለዉ
3: ኣኽበረት ንዝተወሰነ እዋንያ 6 ደቂ ሒዛ ናብ ሃገራ ዝመፀት ደቃ ንኻልኣይ ዓመት ኣብ ሃገሮም ከተምህሮም እውን መደብ ኣለዋ ኪንዮዚ ናይ ምቕፃል ዕላማ ግን ኣብ ድሌት ናይዞም ቆልዑ ከምዚ ምርኮስ እያ ገሊጻ ብልቡ ኣሚኑ ንዝገብሮ ዋላ እቲ ዝኸበደ ይኹን ንዕኡ ቐሊል እዩ ምኽንያቱ ከቢድን ቀሊልን ዝበሃል ኣብ ርእሲ ስለ ዝኾነ መሰናኽላት ክንዲ ዝኸበደ እንተኸበደ ብዕላማ ንትኸዶ መንገዲ እውን ዝጸሉ እንተኾነ ውሽጣዊ ሕልና ካበራቢርካ ስንኻ ነኺስካ ኣብ ዕላማ መብጻሕ እዩ ኩነታ ኣእምሮ ሓደ ዕውት ሰብ
4: ኣነ ሓቂ ሓሽ ኣምላኽ መስገን ድኾነ ብዶታ ኣየብለን ኣይጋጠመን ክሳብ ሕጂ ከመይ ተበልካ ንስ እቲ ብዶ ሕጂ ከመይ ድዩ ብዶ ናይቶም ቆልዑ ይደኸብደካ ኣነ ባህለይ ዓደ እዩ ኩሉ ማለተይቲ እቶም ደቀ ከዓ ቁርብ ምሻሎ ካብኡ ምፅእ ኢሎም እቲ ነቲ ሕብረተሰብ ክመስሉ ነታ ዓድና ናይ ማዩ ናይ ገለ ክብድብለካ እዩ ግን ኣነ ማለተይሲ ኣብታ ነበርክዎ ዓድታ ቀዳማይ ዓለም ስኒ ከምታ ደዓበክዎ ኣብ ሓንቲ ሸዓ ንማድና ንበልዕ ሽሮ ድዩ ሓምሊ ድዩ ድኾነ ደላ መግቢ በቲያ ብጫፍ ጨጫፍ ጋርና ኢና ንበልዕ ማለት እዩ እቲ ሓደ በኒ ሸሓን ሒዙ ድኸይዳ ይኮን እቲ ሓደ ከምዚ ደልየ ሓደ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ኣብ ከምኡ ሓቃሕሽ ኣየብለን ድሕር ከምኡ ኢሎም ኢዶም ፀኒሖም ግን ቁርብ ክኸብደካ ክእል እዩ ከመይ እንድሕር ናይ ፃዕዱ መግቢ ጥራይ ዝበልዑ ነሮም ኮይኖም ሲ ኣብዚ ክተልሙዶም ከቢድ እዩ ኣብ ኣበርብረ ንበልዕ ነረ ኣብ ሸሓ ነገረ ወላ ስጋ ትኹን ወላ ዝግነት ኹን ወላ ደርሆ ትኹን ኣብዚኣ ከዓ ልክዕ ከመያ ሕጂ ኣነስ ኣይሓደሰኒ እቶም ቆልዑ በርበረ በልዑ እዮም ኣብ በርበረ ሰብ ዝበልዑ ኣብቲ ቀዳሚይ ዓለም ኢና ነርና ኣብቲ ነበርናዮ ቦታ እምበሪ እታ ነበርናዮ ገዛ ስሃገ ኤርትራ ነራ ንባዕላ ሕጂ መፅኦም ነተኸብልዎ ሲ ኣይሓደሶምን ኤረድስ ቀልጢፎም ተላቢሶሞ ማለት እቲ ስታይ እቲ ንፋስ ድዩ ኣምላኽ መስገና ሓቂ ሓይሽ

حنسى أمس بلقت 4 ساعات تسرح مالتي 4 ساعات قبلك خلوا حجي كونتينوس ندحر كوينو مالتي ندحر نقول حجي شاهي أفلحكي قرب فخص بلا مقبخ تقابر الله ندحر كوينك قن كل تامع التجلس تأنح تغيله عندنا كم زق تغيه إغا تعبا ندحر تصبو تعنا دلو عبا زي قد إلا زبولعو حمومات زي كونو عبا ندحر كوينو تبقى تسرح لكي ولا أتوم 200 زبهالو بقى تالو وصوم تبقى يمد سرحو هجي حانتي كشا سقع شح لترو غاز تحز مالت بخوم إيد عيقان هجي إتي شوعات ميتي وي شدش تميتي 200 تسترفخا بقى تاي مالتي هجي أتوم كان دا أقداس هجي 200 مالتي سيؤتي حيل غيرو كندد كسايز غبرو مالتي

0: 那个好。سرنا بنا برا
1: وا دايز خني وا ما هي بقرب ريوا
2: دير حوي
1: وا عاسك قرب ودي ودي بودي حوي زل زرو قرب خيت
0: اسمع سكويت
2: تعال يا خدك
3: انت زرو حوي
2: تعال
3: كم يلا خلوك الحمد لله
2: بين بين دامتي
3: اي بيتنا تعطي مسنح انه حميد يزال بشرب يلا
4: تعطي
3: انت زين اصبر خاز دا اخمي كميل متبع
4: زي المد يلا يا ميدي
3: بلسك موت انا اخا خميل لك
4: كما يدا داير حوينا اخا كرم الله
3: تطير كربك ايه
4: من يدل
3: طيب
4: طيب طيب نعم نقول تحت السلامة طول مو كفيل لغا على الأل
3: راقرا
4: صحيح غامتي خطيبا
3: تضو
4: إلي راوي
5: ويتا لا يرحوي سلام قبلك امتي
1: كمي لغا
3: حنا قري
1: الحمد لله من قدي خمي متيخه
3: من قدي دحن قرمت
1: لا ما يحبوني يعرفك من قدي

0: አቱም ደ ገበላ አለሁም ደ አኔ አኔ ለምህረት ዋ አንተ ስግሪሪ
1: አነወ
0: ስድራዳ የለው እንዴ
1: ወጪም አለው
0: እንቂ አውኸ ሕሽወ ደ
1: መስገን አምላ
0: አቦኸ ደኻምና መንገድ ወጪም ደ
1: ወ
2: انت تاي معتي انت
1: بده عندي خا
0: انت خبي كم ياخذ بلي الزرب
1: اغليب كان للامبر انس نبور يتزاريبه
0: دو
1: و
0: متعينهم كان مناطول لا الله سمعنا
1: مو مسدلت لي خاري قاعد تحز دلي
0: تقذفي
1: دلك قبل ورا خاب كتشغواشك حي تبل زفطه زي بالليل عت وقرني
2: انت خبي زول ويت ملحسه ودي

0: 어머, 왔다 다이를 하오.
1: 예술 하오.
0: 그게 될까?
1: وأنا سيبك قداد حساكم الفتي خير
0: كره أمو بأخي بكر
1: أي هذا اللي زقبر اللي
0: أنا سي من ساون مهلاوي كأبي خائس كفتا
1: سنو بدوخو قداد خمي فتي خير
0: عينو عينو من أنت أخوات أنت داير حول
1: هو
0: كن أدوش لا تشمعي كينا خاب قول أنه تخلى بات بلني عيني دزارمني
1: اتنو كدفو قرقر عبدي سوسي
2: قدا خيد انا مساوم كيد خبل
0: على حساب البخاس ملك وقيت هيك باخو له سلام الملك حل بخيل وقيت هاي
1: ولو قيت هاي ፅቡቅ ጉዒልና ፅቡቅ ሓዲርና ኢና እሞ ጥዑም ሽሻይ ክንከይ
3: ክኸይድ ኢልካ
1: እወ ክኸይድ ድኣ
3: ጠልሕራይ ኣይትፋእ ተዛወር
1: ኣራግር ሩኽ ምዕልቲ
0: ዳይር ሓው
1: እዘሩ
0: ጊድበል ብሩኽ ምዕልቲ
1: ሩኽ ምዕልቲ
0: ኣይትጥፍዕኻ ተዛወረን
3: ዘሩ
0: ኣቤት ጎይታ
3: ናይ ድሓን ኢዳ ተዛዊርካ
0: ድሓንሲ ድሓን ኣብቲ ዓዲ ጓል ሓቲቱ ነይሩ መሃብ ከይከልኡ ወየ ሰጊ እ
3: ንሕና ከለና መን እዩ ዝክልዑ ተዊት ድያ
0: ዓይኖም እያ ዓይኖም ጓል ኣብርሃ
3: ዓይኖም
0: ዘካ ኣለኹ ሒደና እሺ ጎይታ

0: اعملها حضرتك.
1: لا احنا حضرتك كمان كحضرتك وعند ليس الى عندي يا تعشي مخي ناس سي لا عايزه لي عيب بلا بتوبه لي فايده
0: انت ايش اذا قامت
1: وهاي تاكل تشكون دايما عتي
0: انا كل
1: ما اجاوي فوت يقينك هو صبر كده انا قمت يابو نبيت زخخت كده ولا تعال عنده خوفه لي حنصاب على لنا
0: زبينت
1: هو امين لفنيح ها جميل اني خد حنده اني هي
0: اسكت
1: اها لا مساري يا الله
0: سمع عندك ده إذا دايرنا عينه من المرعى محتاج تتصدرهم

0: Ang tawad sa ko. Ito wala na kami kami tulog ko.
1: What? Ay, just si... Huwag mo ito't his nena.
0: What? Dinky?
1: Wala mo ito lakim na niya man. What? Dahil ka kulo at aliliw.
0: Dinky.
1: Kulo na garo mo ito isi.
0: Dinky. Dinky. Haray. Haray, dinky.
1: Dahil yun, zaabo ko na zara rabi na siya.
0: Dinky.
1: What? What? Gusto ko naman na kalala
0: ko. Akin ba? At kita na terkasi tiya kanga katiya angka.
2: Wait,
1: wait, ele.
0: Iya, iya, ada hadir kan?
2: Allahumma
0: masuk. Allah, Allah, na. Tawa. Wah.
3: Okay. Tawa.
1: لحد هو عيدك. انكو على حال مسخنكا ها اول بزعبه زوراي لينا مسبلته افنا افتو هاي راي هين يمكن بحال صنيح
0: غرم غبر هاي نحنا خاسي بزعبه خن ماخرينا انا ملئته مزينا
1: غرم اركوا بالكنانا واه
3: نتاي فطار خايش فطار لنا لنا كلنا بغرهنا الرخيبنا
1: واه واه ما هو هي مسيام حصنا يا خفلان ودقشنا ابراهيم كيناسي واه زوراي بتشلو كون غبر سامي أوي أنا خا حد لحم اللام مع عهري لسي عدم لو خمس صحة سامي أنا
0: دينها دينها نسكو عم خافلت كاس كبرس لزلا خطب عندي أنتو خنا جنا إذا نحج زكاة خي تسكف كان درنا حق أني الملئتي إذا نحنا خن قبرنا نخلصي نقدر دقب لنا نحنا خا بزي سكفتان
1: وان
0: وتعي دع أتي حساباتكم وكا أبرها علي لو من عندي؟
1: وي
0: هي خان سخاخة بهال خاص بعد خان قرن
1: قرن قرن قرن زرك كابنا صوت وراء المرأة مور مننا
0: وي
1: انت تشعل حسابات كين نوتهم صعب تساوون زخون مسانا خمس سوام وخن قبرينا
0: صفو
1: وي تخا دورو تمرعة نجرة كم بعد وراك وينا خمت وي الكن قبرينا
0: ديكي قرن حسابين اسك حرا بالكاتر
1: نبرا خا دورو تامن قالنا مسانا فرقليت خمسنكن كنقبرينا
0: حريت ابو دحا
1: اوه تفنا ماكوا ايت سما معنا له نيرنا دحاكن كلهم سرعنا يا خمس زوات انا مسرطنا كلنا اوريمنا اوه بعد سامعنا لنا
0: دحا
1: اوه
0: دحا وقعوا تيبا سحطراي دحا زبس كساب زدلو حنكس دي ببحال
1: وي انتهيدا
0: انتهيدا امه
1: كلنا يتورى قداي كوا نابخن اندي وغن كساب زوراي معلتو زاكلسي زخونه سوك سامع يفلو
0: حد حنسس لا بنا دفو حننا ندب علنا
1: اتل سرح خا ابيت يكوينو بصلمات وي كا بيت عاد خا خوندلو
0: ايو خا ايو خا زعبا سخف ايو كي ايو هم خصنا نكبر انتهى اثنا يسوا تخافافيلنا ابيتنا دين سوقته
1: دينكي
0: حسابك اسادينكي
1: كم تتعمل نحن
0: وي
1: وي
0: تايدا
1: تعمل لي خاص انتي تعرفني تبيري نغرو
0: ايوه تزوي
1: دحنا اذا انت غيكون
3: سي نعاد حلو
0: بلا
1: سكت ناسي ستر ستر كم تتوقع
3: خاطر نعاود نتفكر صعب صعب

0: عليكم سبيت. صباح.
1: هاي. ليه؟
0: ساوي مالين.
1: اووي
0: اووي اسقول صح. اووي. كيف ما
2: اسمع ابا
3: ايت غويتاي
2: اذا عينهم تبحال قول انت دابياتك وي سدراو انت بيصمخا ايوخا تمليس كان عين غرني بعلي يلهو
3: كبرت هبلي غويتاي
2: بعمو يزرفنا ين قرب اخل اللوا نتاخ ان قچ اخون ام تمال اخيندو
3: مالك
2: بالحريك بكاي هاي زعمها تسكيم كان لخيت
3: الشخم فقدك.

ويسنا كل جزيه كمت كل جزيه نقلصو لخونا نجر كنسلس كلنا وي ماي ندان طبنا نسرح كلنا ماي فلوح كنطقم بطعم يطبو كمزي اي لحنس امسته سما معتلنا تنز طرف اناس بيزا كاولون دنشن كان اتوانينا هراي حجي كلن بحنسا كوينن فوق لنا لنا لوا سلازي نتن لطرف اناس بيزا نتن قند مالتيو كاولو فيورن دنشن اب قاولو فيور خا صبق زخانه تحسطو ايدلو كابا حملتي هفتم زبالة ايو

لقلت كارم نحلاية قلنا قبلات وكلكم ما تقبلتنا تقبلت عدو خارج ندقكم برنامجاتنا قلت تابعد وليام ليكم تاكاناتكم ندقبكم برنامج جارت أنا قل أستبدي تتصبرونا لتنحكم ما تقبلتنا كفاس منكم برنامجنا يوم ما قلكم قلنا أتفاقع عندن بلد فنات حلت ندقبتنا من العل ساعات مثل حد قلنا ليتو أنتم ما سكتن قوبا برنامجنا قلت تابعونا سأيتش عبايتا كما قلن تابع لتنحنا لا لا تكارم نحلاية عبي فنان محمد عثمان وبزح جمهور لابو الحلايات قن التلاليات وبرنامج جارت انا استدلينا متابعه بكيت الدين من التمنيه دي حلايات دي باتوق العديكم.

برنامج عرض كان كم مقلو تابعكم زيت لا استبدا وقال سامون بزح حليتو لا الو الدوليا ملينا وان شاء الله هنا حليتنا العجبكم قبل ما ندات لنا كل حلايات قلنا قدمته لاوليه حلايه فنانيت في وركسته الدوريه قد قبات وقلنا دتليت ما حريان ما صنا لا حلف وقت تليفون من فورت ساوان دا اتصل رساله لنا اديبنا مشاركنا برنامجنا ثلاث فنات برنامجاتنا راي للهيب ولا شارك عبد حامدتو عبد حامد قال مشاركتك واقل رايكات برنامجنا قال حمد كفته ولا قدمك لي لا بيل كان حلايه عباي فنانتنا خديجه ادم قاشاكم لينا لا تبل حلايه الدوليا مهلينا الحلايه الا عبد عامر قال كلهم شعب فورت ساوا بالهلا وقال كلهم الهيامو الحلايه قدمك لي بيلينا عبده لحنامه الحلايه الدوليا مهلينا بحبر ندقب انا قلنا راياته قال حلايه فنانيت فيوري قلنا قدماته برنامج عرض قناه مسوت لكم قلت تابعونا سايت عباي تاعكم.

برنامج عرض قناة مسلوت إليكم وأزي ما بدك ما نتابعنا قتالو سأيتش عباية متقبلتنا لولو نقدمه لينا حاليا لها كدر بلات ونقدم من تله لينا وانتم ما دي بقى كاناتكم دقاكم وبدك ما نأزي ما تابعنا برضو كل حلايتو قل نقدم لأوليت حلايتكونا ما قد تقباتو حلايت فنانيت أسمرت لو جيقلان دات الاتمي كبو دالات بل حلايت منا دي بخارج لانا برو فنانين شباباتنا ورو فنان سعي سالم كبو دالات بل حلايتو قل نقدمتو برنامج عرض قناة مسلوت إليكم ازي ما بدك ما قلت تتابعونا سايتش عبايته دي بحلتو قلنا تعدي

برنامج ردك أنا منكم وأقلكم تل برنامج كفا كمسال هلا رأيكم ومشاركتكم نتصبر وقل تقدم بلا تبولة حاليات كما ديب دنقوبة برنامج نحبركم عنواننا قطن تقديمنا تقدروا ديب شغلنا رأيكم ومشاركتكم سيدي عيسى ببت قبل زي ماك لحلايته قل نقدم انتن لا تبل قل ولت أنس للشر حلايات فنانين عاش علي قل نقدم وقلكم تو كما قلوا تابعيات كل برنامجنا من حاليات ميدان قل ذكرة دنبح حتى حلايته لنقدم قل يوم دولي عمل لنا حلاية عبي فنان تخلق في لماريان والدخول من نادي ميدان لحاليا حاليته حتى حلايته قلنا قدمته برنامجاتنا للتلاله زي ما بدك ما قلت تتابعونا سيد شعبايته دي بحاليته قلنا تعدي.

من ذات لينا ما تقبلتنا جراند قبلنا سنة 1900 أو حتى دي بولونيا من لا تقدموا بزحاليت حلاية فنان فسهي دبا ساي وات كرن شليل لا تبل حلاية قلنا قدموا قلكم تو جراند تليت ما هي من دي بخارج لنا برو فنانين شباباتنا فنانيت هنا ياسين فنانيت لقت بلينتام من حلاية بردو حتى حلاية قر حلاية فنان وات كرن قلنا قدمتوا لحلاية كدر بلا قلنا قدمتوا برنامج جارت قنا مسوت لكم بدقمان أزيمة تابعونا.

منين قلنا نتابع لا احنا زي ما بدق ما نقولا ملينا حيسان وحيسات متقبلتنا زي ما قلت تابعونا سأي عباي تبردو زي ما كل حلاية توقل نقدم الأولية حلاية ساهو حلاية عباي فنانتنا كم سلو ما هي رقاسيت من ميدان اند أنبتت السكر ليومتيني مثل فرق السبريت لك فناتا أو ديبلت فناتا رقص ديبوت لان رياه وكم سلو ما هي حليت لقى ساهو سعادة طاهر من حليتها

حلايته قلنا قدمت قلنا تليت مية حلايته فنانيت وين السلمون عدي لا تبل حلايته حاريام هلينا لحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج عرض قناة مسويت لليكم بدقمان ازيما ما تابعتكم يتتفنتينا

درزه زي مزيا تميسك مال خفتوا تخطط التيم ريفيورنا مهم يكن استمرت هنا ابو باركس خالد بالمؤصل كان بتاع صعبه تقرب تحس تنطوا

النتي للي اتازنا اسد جيجا نتا مركب كتحمشيشان اكباب يا وعن ود كتختل انتقل ازي سلازو خوند مايو اتا مركب عبد قودب مسبصحت بغزا ارسا نغنميت ممرح قواريصا ابزن برتو حيل زلون جلابو تمركوس ني عالمنا مسرتا وقطبا كساب حجي ابزيت نداري مركوس بمهلاو اذن ناي نداد بو زلون نداد زقع عزا مرخب نتلو مصعات زمحلال سنسلت ننه هاجر دحنتن وحسنت نمهابن ادليتين اذن مرخب ازين عبيت انتخوينن نتي اب طبي بوتاتاتن ودباتن زغبر تنقاس تحوسو منقساس ازيكو بيديز غبرو انت خونه تنرادي اب غبو بوتو نمبصح اذن جرابو قليل صعري ايكونان زكايدا

0: The French are moving on to the quarterfinals.
1: Happy 4th of July, everybody. We had some fireworks for you here in Philadelphia before the fireworks go airborne in the night sky tonight. Rebecca Lowe, over to you in Los Angeles as it finishes in Philadelphia.
2: Captain Mary. Captain. Captain Mary. صفحاتن عمقتن بحر زودة أي مسلي. قعدوا مركبنا خانوا ويحو.
3: سكي. مركبنا خاتعرف. قعدوا أخبك علنا ولا بسلام هاريسنا الله فنور. انتو غنقن.
2: انتو غنقن. ما عبل بيسا مايك وحكو حزدي ليخ مسل. كم أخرانا تخويتو بحايل نفاسيين قالت عنا لوري ملسخة.
3: برقت.
2: مخصاب معاسي كابتن مري كصاب معاس قعزو مركبنا نويحنا كامن كوين سقمتات مركبنا قابت نفاس تسافر تقوين
3: فنود هلاو مركبنا قبل لوين عايز مركز
2: اما بحر هلاو نان هلاو مركبنا نايدلي كوحت انا هردي قبل قالو مو داتو خبينا خلينا نسافر
3: هلا ما قعزنا بحر حسم سجيرنا مركبنا بسلامة وبحر خم تنسافف مقباري
2: السلامة وبحري
3: لك بحر سلام بحر هوا بدمنا رهاصنا دوحسنا يا بحر بقعزو خرطتن مسجدلن دقهرنا يا بحر سلام
2: زقهدو بحر سلام يلن بمسرتون مركب ومركب عمت اي قلصلاتنا
3: قلصلا ابو زين نتكل قعزنا غا نويحن صنعن
4: تنعم ومركبنا مركب حدنتنا
5: سفف بلن سافي علنا الكن احنا
4: تف انت بلا بحر انت تففه
5: مقشان كيلو ارحقوت تمركفه
4: نقبع الكوه نقبع بالكي وعيدنا
5: صفحتو كانوس عمقوتو تنفاسنا
4: توعز مركبنا انت مركب سلا
5: اتقناي نفتحن ولا زلق يلن
4: عينا كوين خدنن عينا بلن سلام
5: معبل بحرين تتلع له حيلو دمتون تهامامه
4: كما خوح تخيطو سماي سمايات تعرقه عين بركخن
5: اوين دنن النار قصنا بالحجعفو النعرقنا مسعرقتو
4: نبرق الكي تحاي سلام نزنب الكي طلول زناب
5: تقو عزم مركبنا تنا بلت نعيد
4: بجمات أكلنا حيل خدل دلي
5: معبل بحري يدهلو حيلوك واخبت سماي النار دفه
4: نتفعات كي قالوا اللو نعربت كي نهنف نفه
6: تنعي مركبنا تنعي خنتمالي تمالو كواتا سجيرو تيال نار الزين علي

0: كابتن ماري معبل بحري العلن حيلو بالبوت ممكن دي امباي لاو مركبنا سقا اخيكم
1: سقو طايب الك حيلي مركبنا مسقو بو تلاتي موج قدد حيلي سلام رقعت المركبنا بما غتنا وحسن براين سنت هم قرمنا نترى اذا معبل سقيرنا مركبنا بحر سلام تنسافر
2: كابتن ماري كابتن
1: صنعت ترباس كان يدا عندي
2: اذا استنمي هلاو مركبنا تسقوم حيلاتنا بحالتي حالته تصابوا قرب له
1: انت اي زبلي
0: هلاونا هلاو مركبنا الناشع اسقا امسكم
2: مركبنا بنسافر في ازغو نداد نخيت مل حدا ابزغونا يكون كنتا انكرا دربان خيت عرف
0: وا
1: انصب
2: كلته سالساين تزعبينكا مركبنا بقصه مسالم فتح انت غيسالا
0: كابتن اذا سق زبل ايكون
1: مزنا فسنفس ايتنفسنا بدبوب نوغيدو بمعرا بريق لنا قلب بعض انتيلنا انفق عزونا انطفات
2: سلازي
1: سق بك حتم رأي وامو مركبنا رأي وامو قرمو عن صباقين
2: أمو من قد حيلو كابتن تدخمونا يتسألو
1: نحيال مقدي عيالي زخور أين اسنا سوق من مركبنا بقنا بتسافرتك كم كرمنا تصنعنا المكب
0: يقرمي نبع لهم فتح زي بلهم بقول بقى فتح ملكة قرمانا دوينهم كده

0: بزحت
1: خلاص
2: يا خل كمان نجات قبل تقدروا لي تقولوني اقول ولد بعدت ويتقدر على ذات هذا بنانا بعد
1: الدنيا كلها قايسه حنان عريانه يفهت يتقبلنا عاودي
0: لما عدت وقت حكيم ناس امام من قبي يوم تمسنا وهلي امي ام علانه

0: هنا مدرسة كات كارمي يملكي وينباقرك يمكن ما تتفاني كعلت بلا مدرسة أذانا لحتى سنة رب سفناتا انت مدرسة ككري وحنا رببنا واللقوا ورنا سدين واضح عنكو سلام حتى سنتا اللي حتى سنت رب سفنا
1: يبا أمي كل من رفعتو إنا أنا لها أمي كله دي بدراسات بس على أصلا لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراساتك فوق لقدروتو
2: قدم راية دار أمانك مكمتها ليه رب جنة ورحمة لعبة قلنا هي رب إيمان وصبر لها بنا أزيك سميرة أوكي أبوكي دراستك ها أقول لهم كفكم سلودي نجمي
1: أبوي أبكر أنا دي بقول له وقت اللي من دراسة جو العل أبو يوم منير لأكو ديبي قرر أمي من ريف عيوة
2: سنه ليكي ريف عيتو من تيتو ملاكين دراستك هي من العل كلهم تا
0: أنا وليتشي مدرسة كل إقلاء أمبتكي إيت أتكاريمة أمكي ما تتفاني كيب على إلا حتى سند إحنا ربسها فناتا أنت درسك متينا وإحنا ما شاء الله تبارك الله إحنا قادرة إحنا وحمقنا ونقل قوورنا سدين
1: يبا أمي كل من رفعتو إنا أنا لها أمي كله دي بدراسات بس على أزل لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراساتك فوق لقدروتو
2: سنها لك سميرة لهم همنا كليناتو أزل أنت بأبوكي بحوكي ودراستك كفكم سلودي يوم انقمت عن هذا
1: وتوم دي بنسر وانا دراستك دي بكلية ما ينفحي كفك اللي تقدرتو
2: والروم عليك انت ازاي دراستك اتكارمين لازم جافركي قلك بودي باسمرة بيت قلنا حزيته قلنا انكو صومتو كمان
1: ايبا متبلو من برو اسمرة كفك اللي تقدرتو
0: انا سلكوكي كون ولكي المباقرة كليكو انت درسي سكبوت قبل مدرسة كالتلالي وحنا هياني اتلا كانت ارحام كلين الا حتى سند هي تحيلنا وانت مدرسة كنا نمكي كانت مكينا من مشكلة بس
2: يا جماعة تركير تلقوا ما تشقبوا لبعد اشياءنا ينسر لك بنا يا اسمرا نو الشغل والجهود ايوه
0: نعم كفى لابو ربقوا ما رأت على الهبانة
3: يا رب يا مسهل الأمور.

0: الو، ان شاء الله خير.
1: ملاهي فريد كده مخون كل القيود،
0: متبل. يلا يلا حبيبي، شكرا، كويس.

0: بقلب لكم حزين. إلا سميرة ملهيتنا حقول وفاة أمها حبوها وأبوها ليت أترفوا مسلم وكمت أمره تدر سيد ما نفيت كأذا بينهم وتحدقهم يتقدر لكين نسرق اللي قعزوا لحزلو كأبل سبب اللي بيت فتشنا دي بل أسمره وحقلنا أنا فتشكو وسلام فتشت واللي حو أبوها ما سافر الأجازة تمت أذا كانوا من دايت بطين اللي قيس لحزين لها أذا أنتم ممكن تساعدونا تقدروا أبي عبد إحنا كل رأسه تحللنا
1: والله اللي أبيها تسمراء مشاكل قبل قال لهم ما عارفنا عنده سألنا قلنا رأيوته لكن يتناقشته من ديكوان لبيتنا حاتيتنا هنا وهبنا
0: لا لا لا لا بالله حالته توم لها الله إلا بس تكفيهم أبي عبدو ولا يتنش ديبه
1: بس لها مشاكل ما يعمتك شوية
0: أبشر أبي عبد إلا مسبوا لهم مساكين توم يتشاغلوا حبت من لهم قدام لهم لما تعرفوا
1: خلاص بقى لا عفش ديبه لها لا لأنه إذا كان مخزن أمتو ولا عفش صروا قال لي ما عرفتت وقلب الله من قبل تنفعوا به ليه بحد أقول
0: بارك الله فيك أبي عبدو شكرا جزيلا يا أخي
1: لا أبشر
0: إلا مشكلة لما نفعوا
1: لا
0: شكرا أبي عبدو
1: مرحبا
0: يا
1: أبي

0: اما ليه ده حمل الحنكات مدى
1: ما دهن الليكو مخزن اتل على كل راح فيش نسوق لك
0: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم انت كل ايكار يجيب عالك
1: نايا ليت انا لما اللي كان حمش احنا تبلك لك وعصير احنا يا جماعه جي. كل رفعوه كم تطوب بريحه هر ما تكلك
0: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم انا نوصل كر جمال يوم تم تصرد حنا اللي بيلو ما
1: اسف شفاك نرى ذاك عند الشعب يتو يتم طوب لهم ارد كو يلا ترى انا تحيب تهر ما تكلك انت شكفنا نشكفنا بلاك
0: انا ليش

0: ተባኺ ከደልሶ ገዳ ክነጽ ቡን ግሊ
1: ላ ላ ይማ ንወሸግ ለስቴኪቱ ኣረ
0: ቡን እንቲ ይኮን ትወዲ ኣና ኑ ወሽ ክትወዲ እንቲ በስ ተመጦርያ ንደገሴኪ ቡን ክድብሰት ተሓፍዝ ገዳ
1: لا يا مديج اللي كله من ام عل بيت ده ترافع وعلكي اذا بون قدستيني ماشي ودي اجلكي
0: بون حتى تعبت انا فانجو حجر ساوان دغسكي نقطات قدام صفه كليت قدتي تاتا تمنيت انا رصنا زق رصم نغندا قد
1: لا لا يما اللي غندا يكون اللي كليت ما ينفحيد يبقى كان دغ اكل حفزو كنا بيلاتو ترشلاتي
0: لاتو يفالك يفالك قدامك ابوكي ما بقدر ثابتو صديقي اسرصنا ابوك ناس روحي ما تصحلات كبل كبل هلي كبل ناسم
1: مرحبا
2: سلام يبا
3: تعان كنت يوم مشو كن حشيل قلوبو التم حاز حنن بلعك الناس كنتو
0: لا هلتكم من ودكم انا زب ولا اللي قنضايق انس من تقول هلي ذا عرونو بون قريدكم
3: لا تو
0: عرونو باب
3: كابوني ست حريره
1: لا لا يبا قل استيتو مي اللي كانت قنداي بيلتا وانا قال لك اللي يتمين في حيطه يتعاير يا نبي الكواكب وانتك حد علم
3: لا لا تأمان كيتو كان علم كو ذاكروت كيتو كان مدرسته وبنبر مدرسته بس كوت بربلي بياله حق الله تيلتكي
1: عاشي باي هسه راح اميت بلعنا نقيسه
3: يا ريت النبل عتنا كم من جديد وولدتنا ك روضه اتينا وتعلمنا
1: الله يبايا سعدة حرق اللي بارح لبكا وتاريكا قل من قد تقول الصوت
3: أقول كنت ولا شيء انت توريسه كنت ما هي أنا أجال بعد توريسه الدنيا وارس وروس تطايبوك
1: إن شاء الله يبايا
3: حياتك أنا تنبونستي
1: أرحيب
3: حياتك

0: Nada. Esa Mirabelle.
1: خير الله غوار ما تتغنى حاجة يا حودي فبزحته
0: سميرة
1: تلع غوار اللي تلع الدوتات
0: سميرة سميرة

0: الو سميرة،
1: الو،
0: باين لكي.
1: جيبها محزل ليكو جفر لاجن داي.
0: اها، محزل ليكو تبلا ليه
2: سميرة؟ هذا ولا محزل رب الاسنان؟

ستنيتشو ودراستن دتبلي مليش بالكي فريك قد ترأي حتى سنة ترفت كندليت مقلش في قدك.

0: يا اخي تكبت التليفون انت مقابل تلت كبتها يا اخي
1: تلفون
0: بس جمال سمعني يا الم الم صراحه تهليكم من هليكم يتحرك البطر
2: دحنتو
0: دحن يكون يا اخي ادم خسر يلا وصراحه ربربي توديني
2: كم ودا زحر اول
0: يثقبلني ثقبل تهليكم البطر انت تاكوت كرو سيكل مصكاتو
2: كان استني استني
0: يلا مرحبا يلا كويس ها متبل يلا مرحبا يلا
1: ابوها الحياة يا اخي ايش كنت دوار
2: ما قال لي جمال كذا نسال
0: ها الم بطارك
2: عزال حزل لك وقلبتك
0: يا اخي عزال وتحت لاني الم بطار بيا لك بطار تمت ازرب ربك انت امه تونس انيتو
2: خلاص كويس سنه بطارنا
0: يلا بطار لو ديار

0: سميرة،
1: عليك ايه؟
0: نسأل لك ايه؟
2: استغفر الله.
0: سميرة، اللي جامعة واستناتان كين بيلو استغفري ينفعكين رب الرحمة والديتكي حنا عطلنا عرين دي كنا تيدا قبلنا هتك تسكب وتماد تحكو حزيكي لنية نايا ابا مدرستك ابا همامي هذي اللي كل جهده حكو اتمامكي يتسكب عمل هي اتنت ولد مكتوبتها ازمس الربية بس انت ازي ابوكي وحوكي ولهم رفعي ومدرستك اتمامي سالم بارك الله فيه حكو دي بس ما ربيت لك بالنها لا خلال يومين قلنا سافرت
1: ابي اكل لا قدام هم اللي بلم حق أموت أمهم بيت ده دبوا قيسو بعد اللي ترفسك لحزن ده تمام وفين تسنح
0: سنه ليك يا ولدتي سميرة ملاكين كلا حاجة الليها لحتى مدرستك وكالايتي أنا جازت تحت أهرتها اللي وفاتكم سمعكو زدفكو ناسكو أنا زيت جديد مسكب أسمرق النقيستو
1: لا ترفع في شنطة
0: برو أرحمي

0: سمعنا سالم
1: والله ما عاد يقول بيتنا بالأجرات بالمليكة سبع عيال تو معزابة.
2: لا العيال اللي بمني لو نقوش وتعصر سنته ولا حتى يقدر سيد ماي نفحيتها.
1: ما كليتهم بزحام تو محدا.
2: لا لا سلاس نفر ليت آتهم هتا وحوها وأبوها ليت آتهم
3: ميت بعد دوم تسأل حقوا ما أجارها منهم لو حدوه اللي بزحوه قال ما بعد دوم تسأل هليك
1: وهي سألة ما قالت أقمله بزحوه من قبي كهرباء ماي نظافة اللي كله تعبته وحري هنا قدام هذا منت ودمنت النقع مرة لا تأجر له إيجار مدول زكاتنا لكن من طرف أي نفر لا تدين
3: يا كبدل بعد دوم تسأل أنت هاد أهم وسنيام لي ديوم النبلي
1: وبزحي ندى بزحوه حوش من مرة دي بيكا دي بيكا أعطوني أفقروني من قبل سنيتو حقت لي
2: عمته بزحي على بومني أورا لحو أبوهم هتون سرن داب صحيم قلا قبلتو بعل كارجتو وحريه هتودو لسديهم لهلا
1: بعل خارجتو؟
2: ايه بعل خارجتو
1: بعل خارج حوقات كنا سنيت لأن هتام يدفعونا من قبي هتو كان وكيل يقولون نتقبط هتو دفع يقولون ما كمسل دمين
2: ألو
4: شكرا سالم يا رب اللي باركك
2: لا كم سوري تبلين يا اخي مسبت ودينا اقول لكمتو
4: انك ابوي ابكي ركب مسليل
2: خلاص طوال هبينيتو
5: اهلا وسهلا عليكم السلام يا سالم
2: مرحبا وعليكم السلام عمو بكر
5: بارك الله فيك ان شاء الله دي فكي بقى
2: الحمد لله الحمد لله
5: ايوه اسمع راكم ما تسكوب كروب نتهاجك ها؟
2: لا لا لا لا سميرة تمن دي بيلت تحمد أنا سبت حزيتو عندي إيكو مسبت ودينا قلاتو هتلت وديت بزح
5: تسلم حبيبي تسلم تسلم
2: مرحبا مرحبا خلاص طوالي طوالي سلام جبل

0: سلام لكم الله.
1: ما انت اللي عطارته؟
2: ايوه توتو.
3: لا ما تتعب.
4: سبعة دقاو من قبيه جار حرام التوم تبهلت كيتو.
3: ايه فالي ايه بيلكم انتم من افيه تتنازعوا ده لا انا بيلكم هكا جايوت بربرت ودتك عند السوامات تودوا انا كنا بلت يعني
5: سالم نعم وسكت كبتو هجي عمتك تسمع نكلم مفتاح
3: سالم اربون دي تنسي مفتاحي تابو من سلت كلي فال
2: ابشر عمتو انا وانت مسل دقا انا قلنا كبتمتو عربونا لهيبونا وحرب الراحة مفتاحو من هيبون
4: ميت بعربون تسالي عربون مسي اهلا يا هيبام الله انت عربون ترأس عربون قلت كبت تحزن لك اتهدقيت تيدينا دققي السيت وناس بنبه النوم عربون ترأس عربون كبت وقلت تبلينا تحزن لك كم سلمتوا سنت حروبهم وكبوتهم انكي

0: سميرة بقى ما نعرف انها كنت
1: لا لا سالم اللهم سلس ورح سالفيا دي بناته ما له ما له من دق أبرت كفى سلا دم بلو لحق أبوهم سديهم قبقى من قبي أتى مسارفنا في مدرسة لسديهم نحنا من سميرة أجهر بيتي الناسي وعمتك حجر هاي بالي
0: بارك الله فيك أبو سالم سنوديكم سنوديكم
2: خلاص بدي أقول لك هذا اللي قصة
0: أنا حنوم ستة قصة
2: خلاص هاي

0: الو الو محمد ادريس.
1: الو مرحبا عمنا. يا خلاص مرحبا. كوش مرحبا. هلا هلا عمنا مرحبا. اي بقى اتحمل لكم.
0: ملا انا كان وقال لي انا فوق بس اكل لكم. اها ما هلا اخبارها بانك هذا اخبارها بان المخازن قالوا ولا ولا حرفيا مامي
1: والله ما هي بس مخازن كل

0: طبطو وما خزان كلا تونا سكلا ما شاء الله سلام هلا دحان هلا
1: اللي كله قروش ما يدي بيقول نسوت بهلتو
0: اما نسمع عن اسئلك هليكو سمعنا ليكا قدام يكون مال ومكازن تبر ليكا يا روح طبطت الليل سمعنا ليكا ما من عمنا انت بس دعاك ودودي بربيك تنكب قد ما احنا اقني قيس
1: حمدريس حمدريس حمقكم يا اخي مش قلت لي من الحمق لا تنباخذ بمحاجه قبوره
0: يا عمنا حتى قني لي نقدرني ارد من ما في شو ما تعبوا ودي من بلاك هليكو الى ان ود حاجه قر الله يهليتنا كل الا قريت متى انا بدير بلاكات على كل الهجيه ها الا عفش من الابيات نقف قرو بلاك
1: ربي يا قدام دول تعذيبه كم صار وراتنا ربي نتعذب لنا
0: يا عمنا يا عمنا يا عمنا استغفار بلا سبلاك هليكو ها استغفار بلا سبلاك هليكو يا اخي نقدم هذا حاله لنا ديبه حاله بيناتك
1: والله العظيم يلا يلا مع السلامه يلا يلا
0: مدير امبيلوتا قس العفش دقق ديبو عفش نا كنت ربان ددي ابياتنا يتاتي امبيلو قلت لكن ابقنا هجي انا دي طرق كره ها ادي ابياتنا من عفش كنت ربان ددي مال الا كانت ديبا بكا حدا ما دام كلهم فعود
2: مي تملي انت يوم تاخ كنت رباشك
0: يا اخو ارم الله هي مسوق قضيت على جنبك ولا قضيت خلاص تحت ولا على حبالك يا وخلاص قدام ياك حلو قلت لها جيب لحد
2: يا قبل يا اخي التليفون كاتم قدي بطر ولا ميت
0: يا اخي الحمد
2: لله دول جبنات اتولت حد قديمنا ودول انت تتكلمي شغلت ذات ما تفرقنا انا شغل كانت تفرق لي الان ولا واضح بس
0: دحين دحين مش تليفون مشان جبنات
2: شغلك ولا تفرق لي الان انا ذات اكر عدو مشيت مسلك ذات ولا يتقس انا قدام
0: جبنتنا ايش في قلنا شان ايش في قلنا شان ايش بقى بس نيجي نحدد

0: الو يما
1: سنياتكم رينا خليجيت.
2: مرحبا مرحبا يما، كول لكم
1: كبر جمالي مدلي حالكم من السودان بقصة وازا كبر من نواصل بوا.
2: لا لا لا لا يما يتشاغلي ده حانتم سلكر جمال حقوما ما تسهل لألقى ببالبو أبلقى بيساحل قلهم صوتو.
1: أنا ما أمركو حليجيت ياريت أبقى بيكسراهم ومزا.
2: لا لا قبي كسل له ريامته
0: قبل لك قبي سهل تحيسه
1: دلاي وسال منه
2: وتم شو هلا اشقالهم تلتلات بو كل شناكو ونديكو لقبي لا تو رياميكو خلاص خلاص اي خبر حق ولا قلت تسلت كيتو بلا سلكيتو مرحبا يما يلا.

كتشد يعني زي حج بر وشت وشتها تقبايا خزيا كان حافي شاو زيا كتشد أسلا زلوا أقن وشت وشتها قبي إن دحر تشالي ديا تدكري نحر دغي أخا كتشافة لغي مالذي حجو نخي تشافة لغي دقا دقي أقير زيا نعم اشتهت كأتيا مالذي

0: ودي بتأكل نايت السلطنة من السيات موي أمن مسفحن درجان قحتهم نمبرخن كتصالي تبقسوتات بموساد أبن تاوزخونة سرح كعامو زنحيوم نتأكل إيت قجلة سلطنتي استوهبة كورنع سلطنة دما أبها قرنا نفلم أوان استوهبة سلطنة آليا مدرخيو أبز السلطنة ترى مرح مدب بمرح مدب كملخوز اللوم عقمتات كختلوم زقبوم أقبابات بقعت مرح مدب زعك أنا اللهم روحيتات بلوت مرح مدب زبلو ممزنيتات بقبرن كل حسابا استوها هذا سلطانين يرو
1: أتممزنيتات بتي كل حسابا ومدين دينا نقدم نتي ممزنيتات هاوتيناو حد خابو تي رسة أمان النت زبليو زلع على شفنا التوبو مالتيو كساب إسران حموشن ميتاويت كهزي خاليو كال اتنايم بهال كالتكا أبت مرئيت أبت زدالو مرئيت ممرأتها متحف كخون خاليو ممرح وقع وطنبل ناينات سنت كخون خاليو زخري نايسماتات إسرا سنة كخون خاليو ممستعينت مرئيت زخيد زيت فلالي كالتات نايم ممرح كمزولو كابناب نقص مرئيتات ويدما نقص مدبات كميجير كاتت أساسرو انتعينت مساقا قريتات تتكام ولاون توما جايش كعدومات كخبا ألمنيوم نايكبر عدومات هلو مس بروتوكول زت أساسر نجارلو مس أزيوم أقدس السبات ويون زم في آي بيس نبلوم مس أزت أساسر كتفلت أزل لك كم مرح مدب قالوا مالتيوم قال تي وقعوا نجارات نايت هاجرون كتفلت لك مع الذكر السبات تجبر مع سخا مزمور تزمر هاجر أو مزمور تزمر بغمي تكاونوا نز نجارات زي ناتو نيجز أرسو فلتات سلزحتت كله دم حبر ومرد أتحيزو كخيت سلتدلي أبوت أمس كده خاء ككم عقمو أبتزخوله كسات في مالتيوم قال يوم أمم راح متصعفت ممر أثناء متصعف كلا تزلهم كانوا خو اليوم قال يوم أبع بيتي هجروا بعلات كم تنبلنات النذ أمثلة أوي ساتفو قال يوم كأ أب ناي عشر سنة خون خالي مالتي سلزي ككم كلاتهم ككم زنبالهم زت فلالي مدبات كمرحون كلوسي كم جيرم سرعة بزحلوة سنة بسند بست سنة سكريبت حسكا كم جير كم مدبت مرح أوي ناتي لمن متجيرنا يوم مالتي
2: ز خبركم من ز خبركنن أنقع بدحان مزاقكم
3: لومي لازم عاد زين من زمان تبينا أخبركم مسانا سنزلهم بش ما دلوقتي مسكنا يتحمل
0: كابتن تمارو قال نايك لازم مرح مدب تمكرو زنحهم كخون كلو قال دما أبزورات تباب زلو نزل تنا زلوا قداس نت بمردة زت ساتفون يوم
4: بزو حاجات عمي بفلايا بزي بعلنا سنت مع السماءات أبستفل علي ومنجستاوي زود بوم سرحت كم ألاقي مدرخ كويني خسر حسينه بفلي أبى أتت مرتقاني مستي ناي سنة طب مويا حد حدا بقتمي بدراما بخالق خالق من قد تاتين كأساس لازلو كم أماتر سنة طب وهاينة أبزوج نتفتات إذا سرح إذا خسر حلو سينه إذا حد يرسل تنازي حدا جزي في دخونة أمرنا يمرح مدب أب حد يصير أوان خصوا له زغال كتمرتيه بني مغنياته أبزوج حاجات أميتات كلا زرابي كنا نمرح مدب سحق زكا أنت هيدا حق تموركيسكا ممرحيتات تموركيسكا تخدو نجر نحدا أخوينو جن كل جزي أب تتخدو سرح وتسيتها ودخونة سرحة تقرب بزوج حاجات أميتات أبتقد محجين خروز نبرنا كايدا كابتن مدرخ مصورتك بزوج رئيته تاتي يقرب كم زنت تجبر كم زنت تجبر إذا تزخون إذا تزخون زولو بزوج رئيته تاتي متقربو حججن نعو أو حيدنا أبقى سأل خانة بروفيشن كابانا للعلي نتوم بدحرينا زي ما تزولو سبات قبل نتات كنا هنسرحن أتمنى أختون نعوم كنا محلال فرلهم نعوم بزمهر من قد خن كيد أبقى سألي زي سلطانازي أشك من نازل حلفنا تكلي له كنا
5: حادث حادث نبسط معارو نبخ ما بيننا لنا يغنيني.

0: كم لمدي مرح مدب توازعي وعي بهري زلوو دارغانا بكوميدين قطو زخدا أكراربا كانت أورق يزرقام إزقنا مستنايتي زقارب زلو مدب وي مرئيت متحاز اللوودو نزب الحتو كم اللسي قبا
1: إذا حجب مصورتو ولا جيغات زي كولا زباد زحقن مرحة مدبات عنقفات كوينوام جز أنحا إزيو مهناتو زيد الإعلالات زاتو لقات أميتاتالو بشي مسحاق يتواهيلو مالاتي نتمدب زي كون زحجة أكل أفتي تمرت مسرة خم ناقل مرحمة دب كم كده ترى أمر مرحمة دب توازي كوميدان كخون على لوز بالحقي اللي ناو مالتي هذا مرحمة دب سيم نتاع نسوز زاد اليوم سرعة النت من لا حيزو كخير على لو جزي بجوب كم حضر على لو على لا مهانجن جيجايو كم جيجاي نحجزنا مالجن أقد داس إن نحرا لو خوين توازع تتخيل تمرات يخون حجز كم زناي مخلص مدب بنيرو كل مرحمة دب تأكي بوسي يخلص ما بزحت مرحمة دب بنيرو زاز نبرة سلطان عن تخلصه خبزي تمقره ويتصبغه ويكافل تتوس خلو ينيرو مالتي من رحمة دب استفلا ليه عينتات أجد أميتات كتمر رحنا يمخال ميلا وسيدنا ويتم سرعتات وسيدنا ناي سرعة مرت ينيرو زحج مأتوي لك خبزي دراما مش مأتوي تب الكلايمكس قالت بلا لك عمر رحمة دب كأخومي نسلام تازخو مأتوي اللو ملا قبز خون درخات هلو كافت حدا مدرخ نافت حدا مدرخ سنم اللي قاب كألت زلو ويكا تقب زلو مراخب نقر كتقبر عالكا مزازي مخ تقبر عالكا زيادة خمز مشالو كتفوتو قدد عينة موياي

0: tamam Gatek. Sama kariyeri. Te çıkın.
1: Tegemin. Selina. Abla alay. Kısa çumu zeyne bana dedin. Fetsimal. Izga. Bilikka kutfudiye.
0: Kami yerka ayha gündek tuval harakta kutfudiye.
1: Atakom. Tala ne kari? Ala al hiwata imulu. La akhita ayha de fikir.
0: Baftu.
1: زعرتي كنت كده تغليخ هره بحزك سبيل هو
0: زي نسيد ليتك حجم انتك حكسك هذا الله
1: طب نسد كسم انكر بدو انت خير بتزوح ما يخدمت ترى دي خندر اجي خاسلين انا حريت قدو سولو سوال مليون دبال

0: مين الواد ده يسرح عاملها؟
1: لا لو مش زعلان انا متسبع امسيين ولا انت مره تلو وحده
0: لا تكون بقعه تقولي لي خيركم عميلكم بصراحه انت زي تحبسه يطفي
1: طبعا انا تراي مو زي كنا كلهم زاد ناس راحوا
0: بصراحه ابو القاهم يلا ما عرفتش دور اشد الشغل حق يركع لك لا تسرح على ميت كاعدة
1: شغل ده شغل كلامنا يتغابى دي حاجة سلم بيننا قرقين بوه
0: هو كان بصراحة أنا بصراحة يفعل على نمبر
1: كمي
0: كمي يزيب اللبا أم نوصل كان بصراحة نا طفولي تأما يزلو أسرحي مسارحتي ولا نبعلون مسارحي مثلكم كل جزي أم حد سرح قطع حلافي خان مسارح تغاريخا نوع مسيكا تخيطوكا كل جزي أودي حلافيكم بس تقولوا لنا بلكم نسخهم بس تقولوا تخونكم كين حمري يقول
1: خوي أمين أسرعي كم سألكم عن زي الزر؟
0: مستاذ فيه تكابلنا عشنا يعني فالت كم زبال كايو؟ لبابي عقد خالي زهر حسابي تفوتو نايت تسفيت عقدك اندرس لازي بلو نعقا حسيك
1: أي تردعني
0: هو كمسرحي قامتا حما كان نراي صبوق يبزو حيني شرد لك منو حيوان سوي لريك نزرع اقول لك لو من صباح النابلة ازي تقاق اللي خايب لك نسغا غاقي تفلتك صبوق اللغي كاقيقا مصدقمو نحسيها زبان يولي نفسو قمتي ذاتو
1: نسا سوا زبزعك زي خاب عيني مقطع حليفو نبزر باتي ريه فلتني
0: سلازد ما كتنقع زمع دك هذا الخو زخونا أبا عيني زود تسرح كي يسرح نفس خان نحلق أخي زود
1: هلا باب
0: هرأي الله
2: هرأي بروح معك
0: هرأي بروح معك

0: حجزت لنفسي كمان حتى ضغط كبس حلة جميلة.
1: انت انا بلكي
0: اذا حكي مولا كون تزاقمنا كلتي اخو يخون تزعبي تزاقم بنا ايراني يليلني
1: سنازي
0: لا تنزي تزوستو زلو سكنتن تزغدو زلو من قدن كون ولي كون اني لا حسن
1: أقول أنا بتفتح خونتني
0: تسوى سينا تقول أنا اشتريت رأي مجرى وكيريل سمي فتوزي دي كلها تكون وليد كان دك خان عبي عن كتا تقوى تخليئك إن كان لغسطة يسمعني لك تحسبي
1: بس ودا أرد أني كنوكو أفلو تقول رتو مدرى يوحى بكاني
0: وانا دي أتوحي أنا سنتا إزالنا مسكن بلني
1: وامي كان تمسكن بلي رأيي مست أمت الله كزان تنبيض الخيواتن مسنات لا ترأي فيكم ولاد لازم تترأي تروحنا ورا تنبر مالت هيكون
0: أذكر على هذا مزود خلنا قال
1: قريت ما بدي خليك وعدت وسزار وزار ما تبقى منا
0: يبحكي

0: ይታዘና ከዳን ልኩ
1: በቃ ንሓን ሓረ ንዓሞዚ ንድብረ ጠላንፎ ማኪና መፂሳ ምክወስደኩም እዩ ሓረ ዝኣልከ በቃ ን ጉዳይ ኣለ ንኸይድ ኣውለኩም ኩሉ ትኩሑት እታ ቦርሳ ናይ ክራረይ ኣብ ማኪና ኣለ ወዲ ከም ፀደና ደውለ ለይ ሽዑ በቃ ዝኣልክ ቻው ሃርክ መፀው ዓይና ወዲ
2: أين أين تلا تقل حين قاقع المقرر يتفتل سوما خاءت برتع وعيسة تخون عن طوي قاقع مدوب بلي أمرا
3: بعلغة تفلت قاقع كتب لها مونا عبسة تحكان لمسي
2: ساكت سكري كون عزارة ببطرحوان قرع عين الدراسة دير كله
3: سخاتو بعلها عافي لك
2: متيقنا فافعتو لي لفنسكو اجي خدا خامي اخلاني سبالا حميلا بمعاتن كيدنا مش لين خيطو خينا قدفو خولو متى كلاس حيزلو
3: تصبي عمزيرو راح جكزايك حيد كوينة
2: قومو بالي

0: حج ليت مدرس انت تبلعت بندلة
1: يبرك تاكي
0: نسخامس ما عندي خابي خانة انا انت يقبرك القريب
1: وطافتي مبرد بزع ما سيلنا نزرركم دلنا تفتيخي
0: انا خا حدينا مرد صدلك الله انا وين نسا
1: اي مرد صد مخنا تقلتي خم ببينا خنا نسا ما حازاي حافتي انا سخغا
0: قدر فاني بجح زروا بزي تقبال لك حط برانا فت
1: نمو انت قلت لا تسجيب عندي حكا هذا نبيل عن كيد حجي لا ودي نزي أخاف ورينة ميلو ميلو عيني كم يمشغي
2: انت ما تزيد نحجزي انت هيك قبري مقبار داحشني أجو سالينا أجوغي تفعل قطرة تدليو كل حتى ديو وي ماتي ماتيو

0: هاي سالين ده حنده
1: سلام حنده
0: يلا تدا زين هذا طويل كي
1: ده حني اقعد عم سب ايدت بزر وينه
0: هو نقوم در دايرك اكنم
1: اقعد عم يزغن
0: هرابل قد فكان هاسع طاهين للسرح
1: هرابل
0: هرابل جا
1: اي تتفق خابل
0: هرابل

0: عربة،
1: هلو هني، كمان
0: تعالي أذكر قانون دويل
1: انت ده بالكرة هذكر انت عليك
0: بتالي بوان تنجرى يكونت دايرة سعدا غيلو
1: نونو جينا يسول لي آخر بخالي دليكا حجقنا لالا
0: ألو افتك ذاتنا
1: مصرح يسكال لغاديرا دليكا نيرا
0: أنا ولا حدي بالليل شوفيني قبر الله راح عندي
1: نونو راح عندي كره وكا يدني كما تسكبي على خا
0: والله كافتنا قذاتنا قروسر له كراني كيرا بلا بعت بيكي
1: نونو اي دونت بني كين حيزلو متى
0: هاي

0: هلو بكا بكا غريبة غريبة غريبة متكم الله
1: هينزا انت هيدا جيجي خاني دي خارج كان نخطقي لحزبك
0: نعيدهم
1: هي لا غوة جيجي خاني
0: سوري اي فلتكم
1: انا عند الهنس اي فلتكم من البالي قول له خطة السالطة اللي لك اي اي معري تبينو انت هيدو ايكا خطة السالطة اللي لك حسيسي كتب لك الغاقة اي فلتك
0: انت هاتو تودا ايزي من انا سحسيسي بك
1: وي انت نحرق كبا جدد قبع قبع ما عايش لا تفلتني
0: كيداتكم ده
1: كيداتكم ده وي انت كيداتنا دي وي انت املاقي قلت تسع كيدارينا كيداتكم ده
2: ኣይደንቲካል ኢልዎ ተጋግዩ ሲ ይእርሙ እየ ዘለኹ ማማድሓበ
1: ሕረትእርሙየ ዘለኹስ እንታይ ማለት እዩ
2: እንታይ ማለት ዶ ምሽ ካብ ሓንቲ ማህፀን ዝወፁ ምዋናት ኣሕዋት ገሊኦም ዝመሳሰሉ ገሊኦም ድማ መልክዕ ዘይመሳሰሉ ኣለዉ ከም ዝጋጥም ክፈልጥ ዶ
1: ይፈልጥወ ዋ ከይከልኩካ ደቂ ሓትነይ ትዕበ ኣለዉ ድሓደ ህብትዝጊ ሓደ ከዓ ወልደዝጊ ዝበሃሉ ዋሓንቲ መፍለይቲ ጓዕ ክደይ ትረኽብሎ
2: ሕጂ እዚኦም እንታይ ይበሃሉ መስለኪ ኣይደንቲካል ትዊንስ ማለት ሕደማእንታ እዞም ክትሻ ሕጂ ወይ ብሩር ወይ ድማ ወቅሪ የርምቶ ትኾኑ ኣይደንቲካል ትዊንስ ንበልናዮ
3: ስንደግኒኮሓተኪ ብኸመይ ማናትቆሉ ንብሉ
2: ብኸመይ ዶ ከምቲ ንብርቱ ኮይኑ ሓንቲ ኳንስተይቲ ኣብ ወርሒ

0: Sabere, sabere. Dai, un attimo. بين مثلنا حكا ذا القال
1: بس مثلنا حوالي انت يا
0: اه
1: سمع اسكي اتا حنت انت بلا عركه خاطعنا لودي
0: تعن داملو بصراحه انت قبري يا خا غيرك بحد ابي تخم زي قبر حد ابي دحرك ازنا يبول صراحه انت فطر الكاس مسنجر خط باس
1: انا مو انت دي قبرك نعيكو كل هندبت
0: تاي هندبت دا رخيم كان منجدو حساب تخدك على هذا حساب اي فلتك انا دي بالك
1: توسخي ابي مستر خط انت يا هندبت ترخمنا ورك عليه يصويعي شعوع يا هناي زرباي
0: تاخذ زار دلخ
1: بلا كان دير لكم هل دبتي توقعي فينا
0: ام خالد سمع خالد بس اللي داير خيبه خاين
1: ويلي انت حج بازار بامتي
0: ها
1: بين البهلالون عيد مسل
0: وي وحقا وا انت داش قاعد تاندا بين الاقمطي اللي اخذ مسل
1: كوبي مبر انا مسيل يمكن ندير دم دغابزو سالا حبار كي كفر كو تصال لكو كاي زبل
0: لك لك لك لك لك لك وا سمع ده قربنا شي غازم دنا لكم دي
1: وا انا زفول طقطاو زمننا كو تا زيبلنا دك قدامكم مخنا متنس بزيلنا بتوي ولا مسخون كو زمادينا
0: سدا حقها صحقها
1: هيا مسفن حجي زغبركا غيركا مسيا حنت العرقان
0: لا لا عرقكم ايه عرقكم ايه مر انت وين هلكا نزن اسنانو كنز وهبا غبو ابلاي دخو مخ اندابل معت بخرا اي بقى
1: ديفه تنه دمو خيني
0: هي متهسكادي
1: وا ايه نعم

0: كورات تخاتلتنا كمزي كثير ينازو عالكم لو ما عندي حاملين نحملو عيلنا زتفلالي عينة حمل تحملنا لنا حملي أباج أقورا حمل علم حمل الحديد حملي كوخيتو حمل برنهايو حمل قدبلو حمل أنكمو زين حاملنا لو ما عندي مسح مسانا بزن نحمل تمرركنا مسحكمنا زي كن حملو زوعلنا حملي من هالباتنا يسم مقجاي انت تجيرو انت قاعد إمو مالتيو باب استفلا لي خبابي زتفلا لي عينة اسمات سلا زتصوعيو نناتو متصوع سلا زلوويو أبزي قدبلو لنا نتصوع من هالباتب كالو كبابي كالو سنكلو وخير ويت حمل باج أقورا لنا يدلنا أبكالي بوتا حملو ودا تباهيلي زتصوعيو سلازي اتي اسماتكم نالبات باب خبابين اناتو متصوع سلازلو تزي كوينو تحملت كن لعل زون الله حمل بليثر تاز بهالالو كال كال بزح احملتي زلو اب مورنا از كل مرر تريوا زلوكم احملتي ملي زلو لما عنتي مسح مسانا مقاده كوبرات خاتلتنا نلو من ندالو مغبي حمل برخه كابكونه نحمل برخه از ملكت حفشه وحقتها زحده نبره لهمو بحوار نكتاتل
1: احملتي امنا خرنا علتاوي مقبنا مخانم انت فليتنا كلهم عينتا تحملتي كم كاولو كابوتشي كاولو فيوري بروكولي دنش كاروست زوكيني كوكومبر كتل احملتي كم بعل كوستا سبيناج حمل ادري ملوخيا جرجر سلاطه بيبروني دوبا ملزاناي وزته متقاسي كال احملتي مرورون كابتوم كابت انتي علتاو مقبي حبرة سبنا من باروم تاريخي حبر مسك زيقنا طلبوم انها سسمتيوم عبز اوانقنا احملت مرور بدرجة عالم لعل طلب النارخبو يمتقل لهم بطرقوم وي بطلو لهم كونا عبت صلال نغيطوم تعشيقوم نسدد كل اخو جميروم مهلاو يفلات
0: كامزة ترينا زلخم حمل وعلنا متينا لنا هجي خا ما يحصب ابيلنا حملنا ابتك اسلت انحى جاب زريت حصب ابيلنا متر ابيلنا ويتوجا سنكتابيلنا انت تنسنيسنا بحنسك المسحينا هاي فرحو

0: ሓሊፍ ካለዋ ክልተ ዘሴተ ቁርሽርያ ምሕቢኢትና ዝነበረ ኣታ ጥቕም ኣብ ኣኻ ንውህል ንቕኒ እሱ ሕጂ ዓበይቲ ካዋሕ ኣለዎ ኣብኡ ብትኻዋሒኻ ፅጋ ዓቢልከን ገለመለ ጨርቂ ረሳሕ ገለመለ ናይ ክዳውንትኻ ነተንፀባርቕ ሽፍን ኣቢልካ ነቲ ሞተርኻ ትውዕል ሕጂቲ ተኣጋር ናበይ ደይቡ ንኣፋንቦይ ደይቡ
1: ብላዕሊ ንሶም እዘን ናይ በዓል ኣርዓኖ ጓላጉል ኣብኡ ዝነበረ ፀላእ ንምጥቃዕ ቢልካ ከ ንበዓል ዋዴ ንምግስጋስ መደብ ወፅኡ ናባና ናይ ሃንደሳን ገለ ናይ ስለያ ኣባላትን መፅኦምና ኣብ ከባቢ በርዓሶሊ ኣጠዋ በርዓሶሊ ካብ በርዓሶሊ ናይ 4 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ሜትር ናይ ትኸውን ያ ንእሽቶ ፍጀት ነይራ ኣብ ኣውሪድናዮም ምሸት ቀትሪ ከፅንዑ ውዒሎም ርኢናየት ኩነታት ውሕድ ዓቕሚ እዩ ነይርዎ ኣብ በርዓሶሊ ካብ ሓደ ሻለቃ ዝበዝሕ ኣቕሚ ይነበሮን ዋላ እውን ኣፅዋራ ይነበሮን ሓደ ምሸት ኢና ንሕና ኣጥቂዕናዮ ብድሕሪኡ ሃድሚ ይኹማን መልኡ እዩ ከይዱ ክበሃል ይከኣል
2: ንሕና ወይ ካብዚ ናይ ኣቋረፅና ተንታንክታት ሓይሊ ባሕርስ ገና ኣብ ስራሕ ኣለዋ ዝሕርሶምልና ይጥዮ ንዕድ እቲ ተበግሶ እውን ንዕድ እዩ ቀፂሉ ኣብዚ መገዲ እዚ እውን ንሕና ኢናቶም ተሓንቲ ኦረዲ ገዲፍና ኣለና እቶም ሰለስተ ጉዕዘአን መስአን እዮን ቀፂለን ናይ ዕዲ እውን ሓፂር ኩናት እዩ ነይሩ ብገምገም ባሕሪ ተሓቢአን ዝፀንሓ ፈረብ መረፍ ቅሩብ ተኽሱ ነይሩ ናይ ደቀቕቲ እምበር ታንክ ብታንክ እዩ ዳርጋ ተወዲኡ ናይ ዕዲ ንሕና ኣብኡ ቀፀልና ኣብኡ ኢና ንሓለዋ ኣብቲ ዕዲ ኮፍ ኢልናቶም ታንከኛታት ሓይሊ ባሕሪ ኣብኡ ኢና ኮፍ ኢልና
3: ምሕራር ኣፋምቦ ድሕሪ ምሕራር ዕዲ ግስጋሰ ህዝባዊ ሰራዊት ብገማግም ባሕሪ ፊት ንፊት በዚ ናይ ሕጂ ሓድሽ ፅርግያ ናብ ዓሰብ ገፁ እንተዝቕፅል ናብታ ካብ ዕዲ ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ካብ ዓሰብ ድማ ኣስታት 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ በርዓሰለ ማእተወም እንትኾነ ኣብ መንጎ ዕድን በርዓሰለን ዝርከብ ሰፊሕ መሬት ብውፅኢት ናይ እሳተ ጎመራ ዝነደደ መሬትን ኣኻውሕን ተረግሪጉ ንኣጋር ይኹን መካናይዝት ክትሰግር መስመር ስለ ዘይነበሮ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ብኡ ምኽንያት እውን ጸላኢ ናብ ኣፋምቦ ገጽኡ ክሃድም ተራእዩ ወገን ድሕሪ መጥቃዕቲ ዕዲ ደድሕሪ ጸላኢ ብምስዓብ ንኣፋምቦዩ ኣጥቂዑ እንተኾነ ኣብ ኣፋምቦ ዝነበረ ጸላኢ ከየትከለ ቀልጢፉ ንዓሰብ ገጹ ስለ ዝሃደመ ህዝባዊ ሰራዊት ንኣፋምቦ ብዘይውግኡ ተቐጻጺርዋ
4: ቀፂሉ ዝመፅእ ማለት እዚ መጥቃዕቲ ንኣፋምቦ ንቐፅል ተባሂሉ ኣፋምቦ ንሕና እውን ኣብ ጢዑ ሰሪፍና ስለ ዝነበርና ተን ዝተረፋ ታንክታት ንግሳይን ሒዝና ኣብ ግምግም ዝተባህለት ቦታ ተራኺብና ጸላኢ ምናልባት ንዓና ንምቕፃይ እዚ ደ ይበሃል ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይድልናብኡ ኣብ ጎልጎል እዩ ምሕቢኢ የብሉን ሰጣሕ ጎልጎል ይረኺብልና ኣብዚ ነፈርቲ ድለይ እቲ ክገብርኦ ድኽእላ ገይረን ብናይ ተዓወታን ብዙሕ ክሳዳታት ናይ ኣሰዕበልና ንኣፈምቦ ንበገስ ኢልና ብግስ ዝበልና ከዓኒ ኣብ ፅርግያት ናይ ኣፈምቦ ፈንጅታት ገይርሉ ፀኒሐ ፈንጅታት ስለ ዝገበደ መጀመርታታ ናይ በዓል ወዲ በህሪ ሒዞም ማድኮዱ ነበሩ እታ ፈንጂ ምስተሃድመት ካብ ባል ዕቡይ እዩ ካብ ዓባል ዕቡይ ንኣፈምቦ እንተ ፍንጅታት ገይሩ ዓፂ ወልዩ ኮይኑ ከይዳ ንኽእልና መጀመርታ ሃንደሳ ፈቲሾም ክረጋግፅ ኣለዎም ኢልና ናብ ባል ዕቡይ ትበሃል እዛ ባል ዕቡይ እዚኣ ናይ ተጋሊ ሓርነት ኤርትራ ማዓስከር ዝንበት እያ ብርቱዕ ኣግራብ ኣለዋ ብርቱዕ ማይካ ኣለዋ ብጣዕሚ ከዓናኣህና ምስ ዝቐማለት ዝጓዓዞ ዝነበርና ኩነታት ሰራዊትናስ ዳርጋ መስተርሆሮ ሂቢእካ ትብል ኩሉ ማይ ተሓፂቡ ታንክታቱን ኩሉ ፅዋራቱን ዓሽጉ ጸላኢ ነዚ ነዛ ቦታ ኣበይ ከምዝኣተና ይፈለጠን ኩላ ዳሃሲስዋ ብነፈርቲ ዋላተን ሄሊኮፕተራት ዳርጋ ካልዕኻ ይደልያ ኣብዚ ክረኽበና ኣይከኣለን ሶሙን ጌርና ድሕሪ ሶሙን ሃንደሳ ማለት ስጋ ብኣፈምቦ ሓንቲ ከምዘይብሉ ጸላኢ ከዓ ገዲፍዎ ኮይዱ ኣለዉና ንሕና ከዓ ተጠሪፍና ንኣፈምቦ መፂና ማለት እዩ
5: ነቲ ቦታ ኩሉ ፈንጂ ዘርእሉ ይኮይዱ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓኒ ሄሊኮፕተር ከዓ ኣብዚ ደብዳብ መፅአን ከዓኒ ክልተ ውግኣት ከዓ ካብ ሜካናይዝ ይሃርማልና ማለት እዩ ስለምንታይ ጎልጎል እዩ ገሌ እዩ እቲ ደብዳባት ከዓ ናይ ሄሊኮፕተር ቀፃሊ ከም ዝነበረ ማለት እዩ
6: ካብ ዕድና ኣፋምቦ ገፅና ኣበልዕቢይ ኣብልና ኣፋምቦን ኣነ ዝዝክር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሰቡት ኣበልዕቢይ መሓመድ ገብሩ ዝበሃል سباي ناي عد حمد قبيلة وناتو شوم ناتو أبي سباي نا أفهمو زلو انت عشمو زم عطوقات نك خيط نك رخبو ملختي نك بتسح تردادينا مسو بقس قالو الذكر يرايني اللو تي ساب شعو شعو ناخد خلو نفاريت مثلا كلو ليلا بلا كن ريقر مكايو تساب حيال كم مكان ولا حد اي تملسين خيدو اي حرم الطن داي بحكي خيدو ملاق تبسحو يتوم ابو سينبرو ابو ستغيروهم اي زبالي اي نبارين سلازيس اي بحكي انا ابتكيسي محمد قبرو زبال عبي سبايو درجة بوزعي تواجهنا نبنتاي شموا ياي تواجهنا وادمو صراويت ودمهم هربنتاي شمو تواج بيلولنا زيس نع كقلت فيلوس كحلف الناس بحادي ما سمير كل الناس ما فنجي ناي قدام ديو ناي شعور ديو أي فلتنا عنجن عنك في كيد ما هالون زيس بتي درجة نيرو الله كمان كالوت در عسى أحمد در ناي أبو العبوي حو عبد الله أحمد بسم الله كيت قبل عبويات حزو كساب عسب راديو كتقلو مسوم نير و قحلي سر علي حو سر علي وحمد بيته يزوم نايب حقي ابي حاجه صغيره كل حبريته من قد عدو ميدا كبابي وميوتي ما كل دنكالياس كله كبتم ميليشيات حجي مسانا زبلو حمد قحلي شمبل هم طوالي بس ابرعانو دحرتي كونات مسانا تصنبلو خلاص كبو كسب عصب سلازي سأنا ناي حزبي تراس ناي بحقي عبي نيرو
7: نعفان بقيت نحكي تكلنا هم زبول قوة بزي ما قدر زم كيز قبق أنا فجي قيرنا لتصنحين تعوانا بزي نخيط بزي غانا يجيب هادي ناي منزي نمير فنجي هوري أنا يخرم زقبق نيرو ود ممر ناي حلفوني صوم هرم ناي حالفنا شعوب ود ممر شعوب تستهر
8: حجي أبا أفهم بقنا أتقول لنا ودي إتاين تايب لناي بتوم سلي حالفهم سلزلو وشتي زخونا حبريتان تيبو مخا نعي نقرن أنا دحريت بسود بمهرالغو قد مزقاكو منا بالحجي أنا مستوم سليان دا تراخبنا توم سليا حجي دمسي سمعو دمسي مسمعو نايس ألاعي أنفتالو بزخبابي يبلو أنا نت مسود إيتاي زنور أوبريتر ودي إيتاي تسا يبلو ودي إيتاي يتس مو كمز بلو لو كمز اللي حبريتا بلو ما وصنحاني بلاني أو يصنحو حجي أنا أبتها ودي إيتاي زنبرا ماكينة يسكال ودي ممركة أبتها أنا زنبرا ماكينة يسكال مالاتيو فصوم ودي ممر مالاتيو حجي تانكتات بقدمي تقديما تي سراويت مسأن تي ممريخة بدحريت أبكا بخلطة ميتي سلسة ميتي ميترو تان تانكتات مسحالفة أتا ماكينة كتحلف كلها فنجي هاريموها أبا زنبرا أوبريترات بمول أمناتنا يسوقوا مالاتيو ناي تقنبار بمولو يسوقوا بزخونا نبص حافظ وتا بتي بجاك ود ممهر قال استرفى سبعين مرة مالتيو
9: جي يوسف ود محمد حنتي بوطلون الهندسة مسايا نيرا جوي يوسف بس إحنا لنا قريبنا لنا هيدني قريبنا لنا رأينا اللي تتابع هيدنا أوردني ليش يعني ويجو جي أتم أوبريتوراتنا أي ويجو أما كينو نيرم دمناتي أما كيناي نيرم أنا ناويتشو مسمس أخوه تم أوبريتراتي نابتا مكينة ناويتشو ساقيرو مكينة كأيرو اللو مالتي لهم تم ناويتشو غا نابتا ناتي قيزو تم نابتا ناتي دقا عزو أوبريتراتي باره اللو بيت صحفة بريزدنت أبراهام ودسيم دبهال اللو جواكد مينا موكن نقبر أبخيد نيرو نشتي مكينة تيتحيزو هذا أوتيستا من يزي ليه ما كنا نقبل أبيزن قدم وايليا ما كنا نقبل بحلف يلنا قدمنا أتو كنبل تتوكسا فعفع بالهنا مالتي نمو كنا نترت أرهاري ما ماكينو نعوز تحسب تفنجي نحن أسيدنا يا تي أو تستابق بتوجيو كنا سلست أوبريترات نعوج أم ساين يرم سويهم أنا كبد مهرم تي تهاريمة
8: زحجي نتسرح أزيب الدهجيرو معناته أتو ناي ملو جنبار من الأطراف قبل كتفتح كابل على زمزاي ملقطات كتاش مختقبر تيس عنت أباين أب ود مسكنان ود مسكنان عبير دنيرو أنا خناي 77 ኦፕሬተር ነይረ ስለዚ እቲ ስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ማለት እዩ
3: ኣብዚ ውግእ እዚ ብዘይካተይ ፀላኢ ንመሰናኽል ገለ ፈንጅታት ናይ ዓበይቲ መካይን ቀቢርዎ ዝኸደ ካልእ ዝጥቀስ ሽግራት ኣይነበረን ኣብ ኣፋምቦ ዓስኪሩ ዝነበረ ፀላኢ ሓደ ሻለቃ ናይ ብርጌድ 26 ምስ ዓቕሞም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ዓፈር ኮይኑ ህዝባዊ ሰራዊት ገና ናብቲ ዓዲ ከይበፅሐ ንብረቱ ኣንዲዱ ስለ ዝሃደመ ኣፋምቦ ብዕለት 14 ወርሒ 3 1991 ሓራ ወፅያ
10: ስቡእ መጀር ጀነራል ገረዝግሄር ዓንደ ማርያም እምበኣር ፈንጂ ገረናሉ ክኾና ኽእለ ሰራዊት ይመለስ 15 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝኸውን ንድሕሪት መለስ ሃንደሳ ስለ ይኮንኩም ግን ቅድሚ ትሕለፉ ራእይዎ ፈትሽዎ ኢሉና ምስኦም ኮይና ፈትሽና ማለት እዩ ስለዚ እቲአን 15 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ጉምጉም ዝበሃል ሓደ ሩባ ነይሩ ቅሩብ መፅለሊ ገለመለ ዘለዎ ሰራዊት ኣብኡ ፀኒሑኒ ግዜ
7: ኣፋም ብኣትየና ሕጂ ምዕሸግ ክንድል ስለ ዘለና ኣነ ፅብቕቲ ምዕሸገ ረኺበ ይእለ ፍፁም ወዲዒተል ዝበሃል ነይሩ ንሃና ፈንጂ ይፅዒኑ ዘሎ ክዕሽ ከሎ ፈንጂ ይረ ፈንጂ ፅዒኑ ኩሉ ናህናስ ናይ ፀላእ ፈንጂ ከዓ ይረኽቦ ሞ የረ ክልተ እግሩ ሕምሸሽ እዚ ኣባል መጓዓዝያ ማለት እዩ
11: ንሕና የማናይ ወገን ሰለስተ ክልተ ጋንታ ማለት ሓንቲ ናይ በዓል ቆርጥምን እዛ ሓንቲ ናህና በዓል ዕንቅሪቢት ዘለዎ ስቡዕ ዕንቅሪቢት ዘለዎ ከዓ ደዲሕርና ናገኒኖም ንባሕሪ ገፅና ኢና እዳፈተሽና ንኸይድ ነርና እዳፈተሽና ዳሓርክድና ተዝረኸብካዮ ማሓራ ይትሰድቕ ከምበር ኣይትረኾን እዮ ትብደ ጥራሕ ትቕበሎ መያፃ ምእ ነይሩ ኣጋጣሚታት ካውሕ ማይ መሊእኒ ማይ ካብኡ እንዳሰተና ኢና ንሕና ኣፋንቦኣትናኣፋንቦኣብኢና ተራኺብና ንዚ የማናይ ፅርግያ ፅርግያ ዝኸዱ ዝነበሩ ንሕና ኣብኢና ተራኺብና ካብኡ ምብጋስ ዝበልዕበይ ኣፋንቦ ይፅናሓና በልዕበይ ኢል ንዓና ምስ በለ ሃዲሚ ይኸይዱ ሓንቲ ግን ንዓና ዘጋጠመትን ናብኣ ሓንቲ ስራሕ ነታጉ ኣብ ሓንቲ ናይ 100 ሜትሮ ዘይተኣክል ዘይተኣደመ ነታጉ ናይ መካይን ፀኒዮም ተፍትሽ ገርና መስከርና ሓሙሽተም ሰው ፃኣና ኣዕሪፍና ኣስቤዛ ሒዛሃልና ትመፅእ ዝነበረት ኦራል ናኽና ትህረብ ምስተሃርመት ሰለስተ ሰብ ገልታት ኣብኡ ውግኦና ሕጂ እንደገና ከይተመሳሕና ነፍተፍትሽ ንጀምር ኢልና ምስ ጀመርና ክርከብ ኣይክእል ማይ እዩ ሽዑ ከምዚ እኽሊ ትጉምሮ ከምዚ እናገመርና ኢና ረኺብና ድሕሪኻ 6 ፈንጂ ረኺብና 11 ኣብዛ ናይ 100 ሜትሮ ገልታ ደይተኣክል 11 ፈንጂ ኣብኣ ወዲኢታይ ካብ በልዑበይ መኪና ገርበይ ንምለስ ጋብ ሰዓ 3 ኢና ፈትሽና ንሕና ኩሉ ነብስና ፀለሎ እዩ ድመስል እቲ ድንጋፂን ገልታት ንረኣያን ዋይ ደቀ ኢሉ እዚ ናይ ታኒካ ብሽኮቲ ገልታት ሂብና ኣዕርፉ ገልታት ኢልና ሕጂ ቅሩብ ግን ፀላኢ ናይ ብጢዖ ከይበትኽ ናብኡ ኣንፈትና ክንገብር ኢና ገልታት ኢሉ ከይዱ
12: ግን ኣፋምቦ ምሳእተና እቲ ቦታ ካብዘይምፍላጥ እቲ ከባቢ እስትራተጂ ቃምጦ ካብዘይምፍላጥ ፀላኢ ብዕዲ ገይሩ ብበራዕሰሎ ገይሩ ገምገምገምገም ባሕሪ ንዕዲ የኳልመልና ኣሎ ወይ ከ የኳልመልና ሓበሬታት ፅንፅንታ ኣለና ድብል ካብ ኣፋምቦ ግምግም ተመሊስና ኣብ ግምግም ዝተመለስና ግን እቲ ወራ ሓሶት ምዃኑ እዚ መገዲ መኪና ኣይኮነን ካብ በራዕሰለ ንዕዲ ማለት እዩ መገዲ ሰብ ከማን ከም ዘይብሉ ቮልካኖ ምዃኑ ንስርሒት ምቹእ ከም ዘይኮነ ሓበሬታ ኩሉ ኣረጋጊፆም ግን እንደገና ንኣፋምቦ ተመሊስና ማለት እዩ
11: ሕጂ ዝከረኒ ሓንቲ ናይ እንዳ 96 ዝበጠለንን ንሃና ጋንታን ኣብ ኣፋምቦ ፀኒሕና እቲ ኩሉ ሓይሊ ግን ድሕሪ ተመሊሱ ነ ካብኡ ንሕና ኣብ ተፍትሽና ኣትኢና
3: ኣፋምቦ ካብ ዓሰብ ብወገን ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዓድያም ብራኽያ ካብ ፅፍሒ ባሕሪ 700 ሜትሮ ኮይኑ ብጎቦታት ዓሳ ዓሊ ኣንደድ ዓሊ ዓሳ ኮማ ዓረሊን ዝተኸበበት እያ ክሊማ ኣየራ ካብ ሙሉእ እቲ ዞባ ዝሓሸን እቶም ጎቦታት ድማ ንመጓሰ ምቸዋት
10: ዳሓራይ ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ መዓልቲ ግን ናይ ኣርዓኑን በራህልን መጥቃዕቲ ተጀሚሩ እጅብኡ ሓደ ሓምሻይ ሞተራይዝድ ዝበሃል ካብ ሃረር መፂ ዝብልዎ ዝነበሩ ነይሩ
3: ውግእ ኣርዓኖን በርሓለን ህዝባዊ ግንባር ኣብ በጢዖን ዕድን ዝነበረ ሰራዊት ፀላይ ደምሲሱ ኣፋምቦ ምስ ተቆፃፀረ ፀላይ ግስጋስ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣፋፎምቦ እውን ጠጠው ከም ዘይብልን ንዓሰብ ገጹ ንዋድ

تجلد الرأة تجلد وشكا تجلد سوا تجلد هو تجلد أنا سدت كينا الشحن حسب النساء الرأة تجلد الرأة تجلد وشكا تجلد سا تجلد.

حيسام وحيسات متقبل التلفزيون إريتريا قزر السلامة نات كبتة دي بنبل أقول يوم لدالة أخبار لساعة لا أقرر لكم سليمان محمد سعد أنا كذا بعبي أروسو قلامبت مدرسة فنية أسمرة 103 درسايا بشهادة أدحر اتاقلي مع سبع مديرية الحل هلا مركز شتل 307,000 شتل كما الدالة تحبرا مجلس مركزي محبر مدرسين اريتريا قال اي رتوب اجتمعوا سرقلا إسرائيل وديو لها اللي وراتات عسكرية مشاكل لشمم كام تو رئيس ترك أدعقبا جمهورية تشاينا مثل شويدن علاقتها أقل تأوسع كم تقدم تأمرات قبلت كوريا جربي استراتيجية كروز ميسايلات كم وديت تفاصيل أخبار مدرسة فنية أسمراء قل كل سنة بمجالات أتسانة مكاين عام وراتات بناء نجارة إلكترونية وراتات كهرباء عام طارقوت لأدرستهم 300 أوالد لابئتهم معد 306 درساي يوم 5 جولاي أدحرت التا علب 65 سنة مدير لا مدرسة أستاذ سمري وردي التا أقل أسمع كلمة درسة أبا أقلو ركبو درس أقل شعبهم ووطنو من متسبا لقل قدمو لأبو تاسعية شرحها أت وزارة التعليم مدير عام قسم هنا تكنيك وتعليم السيد تسفاي سيوم هي حكومة ميزانية بزحت دي أفقرت قل لا مدرسة حديث وزمني ماشنات ومشاقي كمواجد كم وجدت إلى شرح دراسة التا التي يممو التا أكان مسل سنيت اندي قعو أقل لقدمو تفانا أمعل مدحرات أمعل رفع مسؤولية كام تالا حبرتا وكيلة لا دحرو بترتا التا أديبو لتفررو التو كادم متسبال كام كادمو أكدت إرينا لتسألتهم مدحرات بترتهم فدل جهد والدين ومدرسينهم بأقلو سرقو عوتيتات اندي تعتصموا واجبهم كم لأتمو قلت بيو التمناسبة أوروت كا مجالو في الدبنا لفدبا درسة جو أيز كبتا سنة 1945 على تأسست مدرسة فنية أسمرة التلي ناي سبعة وكل سنة كدمتها زيادة 10,000 سب مهنة اندي ادحرت اتشقل فرت كم حليت وسايقها لفهم اتي اقليم عن سبا مديرية تحل حل هلا مركز شتل زيادة 108,000 اجعي اسلا بأتو زيادة 307,000 شتل كم دالة تحبرها مسؤولة لا مركز السيدة حنان سعيد ديب لهبة حبري ديب مديرية الحل أصمات حمل مالو وكرن ديب قراه مدان مدارس أكانات ديانات وأبيات سكن قلة شتل كام سلتو أبرحت أمبل اللي بعل سلطة عجعي وحيوانات كدن لا تنزم محاضرات بفعل ديب حمل مالو حل حل قل أنفار حرس وبعل سلطة عجعي وحيوانات كدن تهيبا وكيل بعل سلطة عجعي وحيوانات كدن أقليم عن سبا السيدة كستية تسفاتيون لدروس ديبات متسي سامن

ديبلا مديريت لأنبت وراتات دريس أجل جمال كرم أجل لتعوت لأمما كامتو حبرا مجلس مركزي محبر المدرسين إريتريا يوم 3 و4 جولاي مدينة أسمرا كال أي رتوب اجتمعوا سرقلا تا اجتماع مسؤولين محابر أقاليم كام سلوما ساوا ومكتب مركزينا إلى أقلو سرقلو وراتات تقارير حقولا قدمو تجارب لالتبادل أتو واسع نحبر هدق ودو رئيس محبر مدرسين أريتريا أستاذ سمعون محاري تا أقلا أسمع كلمة تا اجتماع مجلس لاتقدم تقارير اندي جيماما مستقبل بمقرح اقل خدمو لا سد ارى اقل تقدم لاماما كامتو شرحا مشاركة مقدرة مهنة مدرسين اقل تتوقل هي رتب برامج تأهيل اقل هلي اتفقدو لا مجلس مركزي اتدنقو با رؤية محبر اقل تتأكد اتمعي لهلا فهم اقل يزيد بقاعة مدرسين اند دقبت بقاعة تعليم اقل تتحيس جهد ترود اقل لقبة وبعد ارى قدمو مجلس مركزي محبر مدرسين اريتريا ات ورح نوفمبر كل 2025 ات اغلو سرقلا سلفاي رتوب اجتمعونا حمس سنة ستات كم افقرا لتفقد ات مديرية قلعلو شك على حكومة با اتفاقرو 4 و8 ألف نقفة قل عائلات شهداء كم مقارحة من مقرحة شقل ات مديرية السيد حقوس جبري مريم شرحها راعيوت عائلات شهداء كم عادات تسبق كم سلمت آلة شرحاء السيد حقوس لتفاقر عمل من إدارات دوايح دان ديرو وإنقل علالة لتفاقر ياسمان عائلات قلن كم تهيبة أفاما التحلفة وكد شق على فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح باقلا نسأو مبادرة لتفاقر 4 و 1 ألف نقفة ات إدارة دوايح بويا قلا نبرة 7 عائلات شهداء كام طيبة لا لتذكرتو متقبلتنا حقول لحجار متعدي موسيقى هيد بأكبر كارج قلنا تعدي مرحبا بكم بدقمان إسرائيل منطقة مقباي مفقار صحاية وديها لأهلية ورات عسكرية قل كلها لمنطقة الشف لتشمم كامتار رئيس ترك رجب طيب أردوغان أتعقبها اللي لتشرحها رئيس أردوغان يوم 4 جولاي مثل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مدينة اسطنبول التاودي هدكتو إسرائيل تتبع على هلية سياسة متمدد أقد أسباب مشاكل نايلة منطقة كام تال شرحة رئيس أردوغان دول منطقة بحبر أقل لعردهات فقدا تا منطقة خلوق لها مشاكل مسكوبة أسك أقل تركما تأثير ود كم التكم هلا دي بشرحي لا مشاكل بسلام أقل أكتم دورة أقل تأقدي كامتو حبرا اللي كنا دي بنتو ترك وباكستان ات مجالات تجارة كساءة رأس مال وات سدايت منطقة معاونة كم لا زايدة أتأمريا جمهورية تشاينا مثل شويدن ات كل مجالات لأبات علاقة أقل تعوسعة كم تقدم أتأمرات اللي لا تشرحها يوم 4 عفوا اللي لا تشرحها 4 دول نورديك زيارة سجل هلا وزير خارجية تشاينا وانجيو يوم 4 جولاي مثل وكولام سب مز شويدن مدينة ستوكهولم تودي هدوكتو تشاينا وشويدن تطوير تجارة طاقة كساءة رأس مال تعليم عافية وسياحة بحبر كم كدمة التاهدق شرحها كليتا لا دول سنة كل 2005 حد 10 بليون دولار لعلى متبادل تجارة سنة كل 2006 كم أزيد ياهو أتأمر يام وزير كارجية تشاينا وانجيو حلفيا أميلا تمثل وكولام سب مز دينمارك حد لا شبه أرس كم هدقو لا لتذكرتو قبلت كوريا مقدرة عسكرية تقل تعدك بسيدي اي كامتو لشرحتو جربي استراتيجي سواري كروز كام ودت حبرت اللي

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: غريب صدقني.
1: بارهات ولج بدون يتنقشي انا سني عشور راكب وسموي هاي بام كلينا يتغلى لك بدودي ما قايس كتافف وهجياكي عقل ودي
2: تحن تحن طوي مشكلة انا
1: سنة تبي ولج بارهات بعال جهو مرانا هداي فايح قل نودق الكيتو وبيتك هي نقش قل اشكاياتو ومكي ما رب الرحمة أكان أمك نوشي عليكوك أبشرك
2: حالتو بيت كوفان دي شك لعاد بيت على أمامي
1: يبو برقب أولاد أزي لعاد بيت يكون أبيات بوم قلت أمري أنا لكن لو حرير بحط أبوه كطيب هل أبوه ما قلعيد وبعد قل إشكا كل كيت
2: حالتو قلو لي أقل ما تتعبدي بالك لا تيم حتى أبو سنقط أقل عنتاتك سنيكو
1: أنا حالتا بحبان أدهدي التاقلت بها الحزي تميت ولا تراكي دي بقلت ما يتقلت أمري لبيت كبق لو وكتوي اندق الرمات أبدام قلت هاقب بحزي ليكم
2: حالتي مادي إلا أبيات تكون ميت مرض عاد تمامي صور وحاجات بدي نسكر ليبا
1: كنا يتيبا لبارهات ولا شي لقلو التحيطات نشقون بس
2: حالتو إيه إلا قروش هنيت ما ديبك لو وبدي وفأنا ديزاين وخياطة تقدر سبا
1: بارهات أفوك تصبتي اللي خياطات تبيلو لك بس كنا وصل لدرس اكيتو هيا انتو بلاد
3: مرعاوي

0: الشيكه ومرعى
1: حتى ها عايرنا لا قبي
0: اسال لك قدامك ايه السرف دلانت ها شو ولي وحريه نايكي النوم عده هدايا تفاقده ونقان اوكو قدامك قان اوكو
2: الله ده انت حلطه ايه حتى كمان على قبي يكوني از انت تشاغلين انت بس تعافينا ونبري تحشمي وكبر بس
0: نجات ولدتي النوم عدك ميل ولا تحتاج قلت منيت قلالة تهدو له قلت منيت قلوة حطب قلش كيتو وسدياني تبللي أنا قل سدياتو وانتي ما هي بون وانا برات ودنا وباك منين الدرسي
2: سمعنا حالته حط قلوة عولا كمتو ولا عما جات منين قم تتعب لي
0: عولو لا تا من 20,000 ولا عالتو ومن نعولو وكين يعني لشقيتو مار ركب دتا بس ولا كبود مالك بعد ايكو قل كيما قل ايش قل كيش
2: لا لا لا لا حتى انا بدل قلو وتعب ريكي ما دحرك ليه تتكفيني
0: هو ليلو ايكي ما دحرك كل اللي دحرها شغل بيت لكن انكاتو الشقيو ما قفلت ايتو بو مقاكيتو
3: عليكم
0: عليكم السلام
3: شومي يما قل لك يا كرسا ما انا حقول لك هيدي شو يلها بجي زفف عليكو ازيل عمجت منيت التقل وات كم دفعك هو بدأ ما تللي تات شيء كسوق عند السنة بكون تران سيسي لما تسجله
0: أنت حصار أول أفوك هات بنت ها حرق لي واجبنا وسالفناته يوم إحنا إن شاء الله وقتها فجرت الشاقة
3: شاقة آه إلهي إما وقت كن لبدي وأنت هات كن لأكي ومن العال كله ترقص وعمل بريمة حمية وعلى ميت مكسب كن مكسب كن جمعنا هم من قبل إما أنت تعشش وسجاد عنون واعمل كل حمايه الباب برف وايديك ارفعك بها ها ما هلا مبلل يا جماعه
2: سمعنا

0: عجب انت استعيرن كم الليكل فهمك هلا
1: لا انت تتعاير ادرسوت لبهلا نجي متب الليك انت
2: هاشم مرعاتك انبلق الوضح تمت من قبلي بالله بيت انا بسرق له لسات
0: دماتك
2: ساكتي تاج
1: ولي ما انا بيچه تزريبتا بازوتا هنا فيوريتات لبديبا لا تفنات صورنا تاريخ واثار وتكم سلهما يعني شغل دبل الشكيت انا بيشغل سلك تمام لا قرمت ولا سرقت نايله بالاسلام مرعاتي نيما انت بالسكيم قبي اندقلبكو التلفتك قبل سي شاكل بال امرت ليك زي ما انت تدقق دي الى ترانك بنك بس انت تدقق انا قسكي ولا باشا
2: قاعد رب
3: الحفاظ مستل
0: اها
3: او مستل
0: مرحبا
3: عند حد دول مزينه
0: سني

0: اللي تجيبه كله كله هذا المال دي ما بعدها يا جماعة تركي للأدام أكل ما قدرت فيه الأمر لي ريشاي
1: ميت انت مثل أدام قصوجي انت بينكات التراقب نحنكاتو يا ريو متى سلمة لك فتوت كهليت بس
0: سلمة برليت هاك من سلمة برليت من سلمة تأكد عطتنا ليت
1: من سلمة تأكي الله أكبر كارد هربا منه ما تعديت بله من سلمة تأكاك وما تعد لا تبس رب الأفقران نبا بس
0: هو ايه ورب عراني يعني فنا على قلو وابو مسلكم سلو مسلو انت شاركة الحرس على انا لا بعراني ازبيو
1: هو كان عراني من الازباء سلو من حتك ازبك كنة التراقم انت يا اخي رب عاول له ابو تتبلو فوكا تصبت
0: ما عاول له ابو طالب عراني بلاش ازبيو بلا كله عراني زباء وهتوم تلو قد قروب هداينا ولا توم هلالو
1: اها هداي وقع عزومتك وقلتها
0: عزومت بالله يا شيخ يا اخي السيد قلونا حريري وديك من قبي ولا شيء تتهدين يا ولد قلت لك كان قروش كره قلت لك فخلاص مسكين هرب علي على طافيات اقول ازبيو هذا من الحرس قدام زر اهله وتزر عقب الله قررت كل حكي رحله بلاد
1: قاتم الله يا حق قلو اللي تاتي ملك يعني قال مي قال هدال الدالي
0: شيخ اسوق عاداتنا وسوالفنا تمر ما هداي بيت اب مسانيد قواري ابي حبر حروف قلت اول لكن منت تقولوا ايش هيبك
1: حبال حبال سمعني سمعني ما لي حوكه الا بعراي بس ربي صدقت الوديو والحيصل هب لكن بفي قاعد ولا بعراي انا فكرت ما اسجل من كان من ادري هيك تكوب ان زابينا وقلو قلو للعرور بعولنا بعراي ان زابينا وانصر بعولنا من كينتنا زبي ايوه حق اول بعراي حزقبه بس اول بدي اذا انت من كان وانا من انصر
0: اذا

0: سلام عليك. هلا انت انواع قلو وزبيوت ومتمر دي
1: انا شيك السوق. يلا قلو حرير لتامت بركته اللي يوم عمد واللي تات بدمني اللي من قبل انس يمين بالله من نادي شتفت يا وزات زمن منك
0: شيك السوق. انت تجارت قاوي هالك اللي سوقته سب سوق يا قتامر اقل ولد توم صالون عراد دولاب قسالت ولا مسلو دنيقون قلو يود الان تامر
1: اللي قلو حرير اللي قال العرور اللي نوع مسلو سياحين مرة فتو هذا مسل زايد ان تفاهمنا بس قلنا انبطوته وقدم الله ما امال لي دلالات مدولة السرقان دعلا هذا اورا داس ديبو وديناه من قبر يكا قلو الموضوع تبلاكا
0: انا شكو سوق انتقل مصلحتك منها في قدام شتف ومصلحتنا قدام بدك لا سيتكسكان
1: سمعني ولا اسكلا التاما فنادق وقاعات والدول عزوماتهم ولا هديتهم من قرا قرا لما رعويتات وبس عقلناه من قبي يا اخي قرمت وجلال دي بالهلال يمين بالله مره اقل الزبيت بس اللي ركوب الله بس الله شغلته
0: لا تون الا من قبي رب رزقك مع البكي رب رزقك
1: امين ان شاء الله
0: امين مع البكي
1: يا اللي كم زلين
0: انا اللي كذي
1: برا دنقصكم يكون وعد ريشه يلا يا جماعة الكير شركة قلو حرو وكرو ما زت اللي تيو مع عمد تلو حرو وكرو يا سلام شكو السوق ده الشغل ولا بلاش
2: أنا دي حتى داليت يليكو مواعيد للأسرات من أمور انت لكن هو كنا شفك
3: أفاي شفكو حنا قلنا بلع وقلنا استه قلنا حلو وقلنا تليه وسنين حتنا قلنا راح زلينا من بايتش
2: والله نجات أنا وحلت نتفاهم يلينا
3: جريت انت اللي حلكو في السمعية امكي تمامي
2: حتك لو وقل قرمت لقب حاجات كار قلت ايش كان حزلي انا هي تتعب دي بالله اللي حكو
3: الا لا تأمان كي تحكي لابت قلو حرير اقل قرمت سنيتو وعدات ناتي هنا من ناتا مهم يكونين اذا انت لما اللي ديبو بدر ايكي قدم هداي لقبا وقر هداي منت قد تدرسوا بها اللي تقلكي
2: انا نوصح حالتي السمع قوات نديكون اللي داي قليل من قبو حيسابي
3: امان كيتو سهيلة تربى فتيها اذا انت كمات بيلا ليكي لمالت منفعتك كتوعي لها لقلك وانا هين بلد قدرتني قل استيكي تبشركي
4: ما شاء الله ما شاء الله بقر مات
5: ما شاء الله
4: ما شاء الله على النبي
5: الا حلباكي مقبايتها من الا تعبيها كنت حقلت يعني دي موبايلات كل دي بقنحة لعبت ولا قرمت ليه لا قد اوالي لا قرمت نايا حضرت حريه حلباكي لحبر كفوكم سلساوي وقلت امر بقى ادي مثلا الا دافور تتبهل سامع عليكم والا حسال تتبهل ريال تتبهل اللي ها والا كرسي وقدم اللي تولا اللي ها والا حريرتها لا حريرتها امراته ليت
4: امراه مال بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صلى على النبي مره قرمته منات انا كل اكل الا مثل قطويه قل ود حزل ليكم
5: كل اكل الا لا تحلبي اي طات تحاجيها حاره قل لا انا سامح قالي ما دف حوز قلت حرد الناتتي
4: يا بسلامتي ديبو انا اكلت قل ابشلك كنت بس
5: حتى يسعد انت قل له ولدكي كلا اكل الا قلت ودي حقوت حسب ليكي قل لي ما حتيت تدوق قبل لي انا
4: ابشرك ابشرك سلمى ولك اذا اللي تات ما تراجع عند اذا ممكن منه انا قروش انت بس حد بيه يكون قلت امر حبل انت حزيكوت قروش حق ناقصت مني قلت صديانيتو
5: انت تمني تحكي بس لا تحزي حرير حطب ودع قنو وتكوبت لا بس امتي ولا ما اقلع نسح دالينا نتقبس بيزت اقلع الدال وسوق حرم ريح
6: يا حالته انا لا تشقيتك بس دي كنت قريبه لكن لشقيتي يا امر وبعد ما نبقى امال بس دي كنت قريبه لكن ظروفي قاوياتي انت انا لكن مو بدقلكن عفيكن ابلعكن واسديكن وحلايم من تحزيا حلايكن
5: بحلايك يدير هذا حلاي ما تامر حلبي
6: مقاك يا امر شكر شكرينا والشكرينا انديت ولا بينا فارست ولد فارس يا رد واش اباي دغنتو او تي بشرتو يا لا لا لا لا انا
4: ابا علي ابا علي نحركي للدبا سلمى ولد
6: يا رب
4: العالمين عزي حلاي عند ازمنا منو انا سيت حلاي تقلمت قلت امره هذا مش شغلنا نيدي
5: تليت حلاي من يوم علمان ليك

0: جو قطعتش شويه من ضحيتها كي تعيش تسعى لا زعما الشغل ماني
1: لا لا ميدي لا مسح الحلبه انا اكذب هذا لا قلوه كان اقلب يمشي انت تندشق اي انت
2: بسم الله عمل لك ميل هيا كم هيا بون اليت الليل
3: مرحبا مرحبا
2: ها مرحبا وانا مسطلت هذا اللي هيك قبوه كنا برات كمان
3: يلا يا قدم مدلينا
2: ها
3: داري اعتدال يا مدلينا
2: ها

0: يلا يا جماعة حطب حطب حطب يلا يا جماعة الخير حطب حرو وكروكم مراتكم اقل قرمة بيت عوالدكم سرقونا عاداتكم حرو وكروكم مراتكم يلا يا جماعة حطب حطب حطب اوه عمر تكرينا يا محمد هنا يا جماعة يا جماعة حطب حطب حطب حطب هلا حطب حطب حطب حطب يلا يا جماعة ودع يلا يا جماعة الخير ودع حطب يا ذا الكلام يلا قل قرمة بيت أبياتكم سرقوا عاداتكم يلا يا جماعة الخير حطب حطب حطب يلا يا جماعة حطب يلا يا جماعة حطب يا حرو وكروكم مراتكم قل قرمة بيت أوالدكم حطب حطب حطب يا جماعة يلا حطب يا أخوانا حطب يا جماعة الخير حطب يا أخوانا يا السلام ايوه حطب حطب
1: يا شيخ السوق يا اخي انت رايك هذا عيات اوين التامر يتمرني امر ليك اول اللي تري ليك اللي سرقوا تلقى رايك تسرقوا وكما سمادي وانا زفو وصوت كتوك لك التاقه من ديكوني يلا حطب ميدا ميدا ميدا ابن سمعك يا شيخ السوق من سمعك
0: ما سرقوا لا التام دي ابي لك يا اخي اللي سرقوا يكون عليك بهيل بك من قبل قبيل هتل الزبابه بس بهيل اسلام
1: سن به أول تمام كرنكة حساحي السريقة يلا حظام أما ينت حسب لحبركم سلطبطب وشكلكم تلعرفكم مثل شيك السوق اللي تركب زابا ومبال مكسب تب اللوم لكن أولا حمس ألف تكويس
0: آدم تحل مكر اللي أنا قلت أمر مبال مكاسب حبتكم يا زبت أمرين مامي حرهين عليك الله يعني حطب وطبطب وعركب ابو من قبي الانس كما شوكه طب كايدا كن اسكي البلان قلت افر من تعزل حري مكرك يكون مكرم كما ينفعني اخليته كبار
1: شعرت ادفرتايزي
0: شعر ولا ادفرتايزي الله خم كن ذات
2: الحطب الحطب
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا حطب مليان حرو كريم وضعت ايدي وحطب ها ها يا يا يا انت انت يا رب افرح مننا انك يا حبيبي مو ريشاين ده سبدو من طباب من طباب حماد امي هلو بس هلو كربس ريشاين انت مجاني ما نساقد مني ولا كان
2: يا ريسن ودا بكم انكم الناتا ولا تتهدأ لبي انا مالي
0: امرك على
2: الكوم مكاسب كوم لك
0: اسم اغنيت ريشاين اغنيت انت هذا اغنيت كميت الزاو دير امرك على الكوم ريشاين
3: مكاسب التا كان كسار ليت يا ريت لا قلو ولا تكوب تقابو اكو
1: باي باي باي شيخ السوق مكاسب هلا دي بقلس لك لكن اللي ناك حمق تقلس لك امر اللي اول تقبيله بهل ديك قالتك كيف تقول مسلك
4: يا الله طاب الله امركم سلطبطب
1: امر لك املاين لمكسب يلا الزابو
5: طب الله ما انت كنت حشكاشك يا شيخ السوق
1: انت لكن يقدر كون امشي هكا ناك فشلت لي
5: بالله
2: ما ليش يا كسوق؟ أول أنت تجارت أليت أمر دي بتكرر.
0: سنة وانك.
2: إنسان أمر ورد كرؤوس تكوب وقلو وعشام. بقول تحسر الأبوين.
0: والله ما مانك.
2: تكوب كا قلو كا وعشام كا نساء وبقولك على أكل كرر وبكت كرر.
0: يا ري أمرن كان عبئ إن تبقى إنسان. يا أمرك كان عبئ كشيء كسوق تيم هناتنا تيرا كسر نوس يوم عمد. يلا حطب يا جماعة. إنه بس أنا مجاني والكفر.

0: يا رب لا ولد الا رب الاجمع عنه اسم. تلفونا بقى قفلت لا ولد الا ما جابت مجا رديبه. لا اله الا الله محمد الرسول. تلفون بعد قل اجرب. تلفون بعد قل اجرب. اسكر ام بعد قل اغير زي.
1: ما حالته؟
0: مرحبا.
1: الا ولد بالله قيس اللي يكون بلدك يكون حالته.
0: حتى بهلتش يكون. لو يا حزه لقي ليلتنا في حاجات ودويه يتبلن على.
1: لا اله الا الله محمد الرسول. ربي شرالك لانا بس ساكي بكيت كيد تيتهل حالته.
0: ابايا ابايا. يتي بلي سلمى ولد. دفعت شيتا ولا تحكيتا. ربي اللي يجمع عبلي. انا من كل فرح ليك وسلمى ولدي. بسبب حالته دبلي تاتكريتي تتبهل فرح ليك.
1: حالته متقبل ليكي. ازيد البار وحا تحسبي. ولا تلفوني هي سكبه مشكه لا.
0: لو بيت الليت ميتا كم ده امرتي ليكون انا سلمى ولدي. سلمى ولدي. الا ولد اديتا لليت امرتي ليكون. الا كيلم ولد حدار نجات. ها هتتكباكب وتتفات النعله.
1: الا نجات. نجات يكون. سألنا موادي تاثر للقصب لكي بس إلا نجات اللقيت أبي أسألك كلها
0: اللقي يا بالله
1: سمع أنتي أقل مني ولد تركت تعرضي إلا ولد بسبب كبادية اللي أديك أكان أسألي
2: حالته
1: أه.
2: أنا ولد رئيتي أناني بايت ليت من قبهيني سبع لحزوة
1: هتوم أنت فتنك يا كبادير لبله له ها حنا مسل سب سنيتنا ومسانيتنا يتأتبسينا أديك أكان أحبر بله كله
2: حالته حدودك بتقري قمي ساقي تتمارريني أبحسيت من المارن له
1: أها أقل يدي حدودك بتقري تبليني ساقبكي ولا سب من أبديكي دمي مسؤولياتنا يتكرينا أدب حقي وريك من إلا بيت قلت فقريتو
2: حالته
1: أيوة
2: قل أدام تركني بيك قريب من بيت داغنيني مشكلة تلوين لا قبت من قبي أنا عفش أنا سوى فقر من إلا بيت
1: فقري ما فقري
3: سلام عليكم سلام عليكم
1: عليكم السلام
3: ميتو انت فكنا يعني تهراهر كنت حال كنتو قسين درجة ميتو دحال
1: أب حسين إلا ولد دي بقى كيدس دي بتفرر ومن تهاجيك وعياني تشارر النقبة زهي قلت أمره ولا تعد كميلة تأبدي تالي
3: جمع جلال قبولة أنا هي عن موضوع مهم بك مثلني ولد نقلت تكتبدن حسين صبر ديسك صبر حر هي نجات ولا شيء مبديت يكون قلت أمري بالعكس نجات يعني تبقل وقعوا تراتي قلت أمري انت هي حرنوس وخبري هلاك يوم تم حسين خبري هلاك نجات ولدنا اوالد انسات نفسنا قل قدره ابط وديل على جهد وتوديل هالليت محبر اوالد انسات اذا تريب لك هليكو فهنقوح فجر جائزه عباي الدوليات قل هلاك تلاقينا مامي
1: أيوة.
3: وانا وانت هي انا وانت بالخصوص عزومة فنتيت ما تعطنا اللي سمينا لك هذا الولد بشيش مفتش هنا موضوع منه عبه ما تعطنا اللي سمينا لك بابي انت اذا قلت الا فانقح قل الا عزومة لقبي قلكي
1: أيوة.
3: مكياجات لبحري وقدم لباس كوي وجاهز بحسين جاهزي حرهي بالمناسبة انا جات ولا شيء اللي بالله اليوم لابسوت الليك بلك الليكو سيكو واديك هلا سيكو
1: ما شاء الله ما شاء الله كأذن لجائزة بحسين هتا دهبتا مو قروش وخلال عباية يدولي لوالدينا مقل هموناتو
3: وهاك جلا وهاك جلا حسين بتقبل ليكي اول جائزة قدم دولي تدلل سامين الليكي هذا انتي عن استرحش ويرخي بيت حسبي وبارت هي يعني رب جلبه وحنا مدعا ووديه وموضوعنا كم ودينا نتحازم حسين انا لجائزة ليلة تبهيني يعني لنايت على دالي اللي يكون ديكون انتقدم يعني اللي نايلة فعلو وشي روبوت واللي تات ديبو ممكن قليتها اكلنا نجات يتقبين ديكون تحقليما لني طبعا طب انتي تدالي امور يكون يعني ولا تحشمان الدبيلة وتمس رحمة الاطلاق اوكي
1: نجات ولا تحلية انا بس لو فوي حفون تحلي بيه اديك سامحيني سامحيني انا لا تعداتو دي بكحلي بيه حبايي كل قيس انت ولا
3: تحلي
1: بيكم بيه انا
3: بس اكيد هاي باك تبلغ اكد يكون بكابية
1: ابي الله ولا نجات انا مكريكم
0: خلنا ولا كان مدليك حادث اورج رديبه يلب انا هي عوشبت انت لا تعلمك وربي ريلا يا
1: بس حتى انا ما كنت ملكين بل متقبل ليك حالته سنيت فاولي
0: يا رب نوسك ليك نوسك جمعه مولا اسني يا رب نوسك ليك حال من دور سو يا نوسك
4: لك
0: مرحبا ابو مسن وعلان
5: مرحبا
0: ابو
4: مرحبا وين دحين كنتوا فكنا دمغن
0: ابسط قلت لكم ما قلت احنا انا ولد بادية الليد من كبرة مدلو
4: ولد كفت بدي احنا قل هدايا عندنا دال انتو الولد تبادية ازال لا ولد مدل عند حفركن وتبحر انها مسكن واستر انها ساتاركن من اكان شيطان تمصها الا ولد بسببكم باديت الليت امصها بلكن ليك امصها خلاص
0: يا الله يا لطيفي بقى انا قاري انا مو اذا من الا ولا عمق لي اذا ولد الا تاكم هليت ما عمر انا رب لي مع ابو لو بست رب لي مع رب لي مع
1: دي بعيادته ودي بوليس دجيسنا قلنا حزيات وقلنا قلنا سرتو ووضحوا يحنا دي كان بوليسنا شكيت اندو اتصل كديبو ولد باديت من هليت بقول له وورقتنا كتبنا تا كان بوليس ناته
0: انا جربت دي بسلمى ولا
1: انا زيت اتصل دي بسلمى ولا انا اتصل دي حتى بس
0: اتصل دي اتصل دي بسلمى ولا جاي
4: كريم موبايلك كريم كريم لك الليل سنو
1: بيك مين مش الحنبله
4: انت انت شغاله
0: انا اللي شاغل
4: بامان شغلات اللي قلت
0: ما تبلو لكم
4: لا لا لا قادر
0: احنا كنا شغلات مدلينا صحاق ما تسكم الله بستل
4: ابشركن ابشركن ابشركن ولد باجت الليل الليل بس الليل
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: سنان سلامتك
0: افك اني اسالك وانا من بدري
4: ابي لا جماعه انا مش لاش اقول شغل بحروكه
0: ما شاء الله
4: وهتا هي

0: يعني
1: التلفون خربان هل؟
0: أيوة.
1: لكن كذا بقاساتهم. ها. وبتلفون أورا نفر الدودي. ها. جماعة كيسك شغل تحركوا وأنا ما مسلوب بقصت ليكو يتشاغلوا.
2: وتيرك. الحمد لله رب العالمين. كأزول حطب زابيك مو ما.
1: يزابيكون. لقروش نتلا بكينيتا. ها. الثلاثان دوا السكو أرماديو وكردينسا وقسالة وما شاء الله زوبي يقول ليكو. وقالوا إيه بقولوا تيا حرس ودي.
0: هيا. أبي يكمل ولا تنبلق الوضع كفاتة هدي
2: حليب ستية
1: أما أنكيدو من ناتا دي بحياتها حتى مهم يكون قرمتو وقرمتي حرق عريبو حنية 40,000 دي بقلوك بدي إذن ما فعلها واجه عمالين وكم سليهوما هي مثل لاب إسان دتفاهمنا وردا من قبهتو خياطات وديزاين لدرسو بقروش يقول كاري بدي وإلا هي مثل حدار ده فهمنا وديناه هذا التحليف هذا أنتي
2: هيا كذا أنا ميدة
1: هذا أنت متودي بقول وادي عم قلها لنا باركي ودعري هذا أنتي حنية تقول اللي بنقول تودي المنفعة حسابي لا قالوا ما هي عدادنا سبت قا إما هي تاكي كم عريك تودي وأنا ما أصدقك إن شاء الله
2: أمامكم تو من حنية قرمت منفعة تحيس
1: أدي سالمة ومستل فرحة واصلة باكا بسم الله الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلالة مجيد درار الأكل لا دلالة مجيد درار الأكل بسم الله الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلالة مجيد درار الأكل لا دلالة مجيد درار الأكل لا سبحان الله قال ولد أتدينا يوم أتدينا

0: مس محرر عينيتي كتمان معس علتن ورحن عمت مهرت النيرو السباب بالكاملس كاب أودينسون دمسي كي سمع
1: مودة تزوجت مالدي وي كم يتعد
0: تحت استوى للا عمري مجزاتي أب إرترا ناي مودة تزبق علو مس محرر عينيتي كتمان معس علت ورحي عمت مهرت نيرو
1: زود قالوا أسبني إسران شديشن ورحام مشتري أسب لكن تي كان دي نقصي زنبرة لكن ناي بس ناي فنكلي ني ناتنا كان دي درخ زنبرة ناي فنكلي عسرت
0: ورحلت مرد جزيها الله مرد حريين ملسهاب
1: هو معجسي تحتو رهب اليومو ناي مودة تخطمة
0: ناي مودة أسب
1: إسران شديشن ورحام مشتري تسعان هالي
0: تعوت ملو ملسي مولو ملسي زيت بلوز اللغة تخكل اللغة بعال سرحيت فنكل نايبو على باتع كومون نايبو على النقفة ناتن نفسي بري زرهاو يبهاليو كوينو قن شعو شعو يكونن حارا واتعها قرنا بديحروس كاتسيلنا اينا وكينات مالتيو سلزي عمرو مكزاتي عبيرترا نايمو وداتا زبك عالو نسم حرار كتما عسبيو بعلات إسران شدشان ورحا مشتاش حنشاعة تميتن تيسعان حادن دمايو كو حقو سكار خيبك اللغة رهيلا انا باخي تملي سلخو فقر انسسا سي كبيريو اي واتس انيو بحالمو ولا بوغان انسسا ونكوميو ازخا اب هيو دك سابات كابتي اغدا سي زمدنا ويكا كهلوانا زغبو ريليشن يلوموني غلطوهم نسغي كمويا ويت مدن اب زينتاي مردات عليكي
2: السلام عليكم السلام عليكم فقر انسسا بدعمي حيالي قال اكزامبل نمهاب ماليتيو ابز بوتانا سي قدامي زتولد بخرة مالتي مش بخرة فلي زمدنا فلي فقر زنبرة حنت عبالنا نيرابزي حجي عب ديري فارم قدني غا تسمو كتحازو زولو ميخا تحزو مبر مس مقبي مس زولو كلو إيكونوم كلو تناتك وطعيتا تاقم تأتي غا كتحازو زولو طري غا تعز كلهم طري تاي تحزو مني غا عب ديري فارم سبيشال مالتي كخون سلا زولو تي بخرة زبال أرحا نمحرد مسكرسي نستوى سنة جزاي سقام بلعزة أبيت أول فلتي مرة تسمعوا بتعمي بتعم تسمعوا حما تسمعوا حزينات اللو بخيا جلا جلا نستوى سنة جزاي همان سقاس أي بلعت سبيشال ناي كابتن مالك إيرين كسرت تبها الأول ناس كم ألو زي وشتنا مالك
0: يقرب
2: طبعا سقاس بتعم حياة لنا بحكي
0: أوه سب أما جاكوات غير كوينا
2: يا أوف كورس
0: قرم عزيز تصبق مبريو يغني لنا كالي تحت أخوي تسعة بنبار استوى على بلي مرتيا اتا ابكسلا زنبرت بكيادة سوريات فلت تقادلو حرنت ارترا لعلوي بايتوا كساب مفارق شحن شعاتا ميتن سوسان حموشن مسميدا الترخب بمن تمرح نيرا ها تاهر سالم لا عمر دامر ها ابو ديارا ما ادم سالح

0: طاهر سالم.
1: أجوري ملو ملسي تاب كسلا زنبرت بكيارة سوريات فلت تقادلو حارنت إرترا لعلواي بايتوا كساب مفارق شحن شعتميتين سوسان حاموشتن نسميرا الترخب بطاهر سالميو زمن رح نيرو رخب كيار لغي

السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتيان سهلها بالعناوين. مدرسة أسمر الفنية تخرج 136 طالب وطالبة. مركز الشتول بمديرية حلحل يجهز نحو 370 ألف شتلة لدعم حملة التشجير. المجلس المركزي لجمعيات المعلمين يعقد اجتماعه الدوري. هجمات متزامنة ضد الجيش في مالي. الصين وروسيا تطلقان تدريبات بحرية مشتركة. تركيا وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الإقليمي. أهلا بكم. خرجت مدرسة أسمر الفنية اليوم الخامس من يوليو 136 طالب وطالبة، بينهم 39% من الإناث، بعد إكمالهم دراسة استمرت لعامين في عدد من التخصصات الفنية والمهنية، شملت صيانة المركبات والإنشاءات العامة والنجارة والإلكترونيات والأعمال الكهربائية وأعمال الحداد العامة. وخلال حفل التخرج الخامس والستين، أكد مدير المدرسة الأستاذ سمر وردي ثقته في قدرة الخريجين على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة وطنهم وشعبهم، داعيا إياهم إلى التحلي بإخلاص وانضباط. من جانبه، أوضح مدير إدارة التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم الأستاذ فايسيوم أن الحكومة واصلت الاستثمار في تطوير المدرسة من خلال تزويدها بآلات ومعدات حديثة ومتطورة

بما يسهم في رفع جودة التدريب وتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، داعيا الخريجين إلى أن يكونوا نموذجا في التفاني والإنتاجية في مواقع عملهم. وأكدت ممثلة الخريجين أن يوم التخرج يمثل بداية لتحمل مسؤولية جديدة، مشيرة إلى التزام الخريجين بأداء واجباتهم بروح وطنية عالية والإسهام في مسيرة التنمية. كما عبر عدد من الخريجين الذين التقتهم وكالة الأنباء الإريترية عن امتنانهم لأسرهم ومعلميهم، مؤكدين عزمهم على الوفاء بالثقة الممنوحة لهم. وشهدت المناسبة تكريم الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج في مختلف التخصصات. يذكر أن مدرسة أسمر الفنية التي تأسست عام 1954 خرجت على مدى 72 عاما أكثر من 10,000 مهني التحقوا بمختلف قطاعات العمل والإنتاج في البلاد وفقا لسجلات المدرسة. أعلن مركز الشتول في مديرية حلحل عن استكمال تجهيز نحو 370 ألف شتلة تضم أكثر من 180 ألف شتلة من الأشجار المستوطنة. وأوضحت مديرة مركز الشتول السيدة حنان سعد أن الشتول الجاهزة تشمل أشجار الزيتون والكاليتوس، مشيرة إلى أنها ستوزع لزراعتها في مديريات حلحل وأسماط وحملمال وكرن، إلى جانب غرسها في مجاري المياه والمدارس ودور العبادة والمنازل. وفي سياق متصل، نظمت هيئة الغابات والحياة البرية برنامجا تدريبيا عمليا استهدف أعضاء وزارة الزراعة والعاملين في الهيئة بمديريتي حملمال وحلحل، وذلك بهدف رفع كفاءتهم في تنفيذ أعمال التشجير ورعاية الشتول. وأكد ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في إقليم عين سبع السيد كسادية تسفاسين أن هذا التدريب يأتي في إطار الاستعدادات لانطلاق حملة التشجير التي سيقودها الطلبة خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في إنجاح جهود التنمية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. عقد المجلس المركزي لجمعية المعلمين اجتماعه الدوري الثاني يومي الثالث والرابع من يوليو في العاصمة أسمرة. واستعرض مسؤول الجمعية في الأقاليم ومقرسة والمكاتب المركزية تقارير أنشطتهم وتبادل الخبرات. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ سمؤان محارية بأن الاجتماع يهدف إلى تقييم دقيق للتقارير المقدمة وتقديم توصيات من شأنها تعزيز العمل المشترك في المستقبل. وعقب المناقشات، شدد المشاركون على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعلمين واحتياجاتهم والعمل المنسق لتنفيذ الخطة الموضوعة بفعالية وإجراء برامج تدريبية منتظمة لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين. وأصدر المجلس المركزي توصيات تهدف إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي لتنفيذ رؤية الجمعية وبذل جهود جادة لتحسين جودة التعليم من خلال تعزيز القدرات المهنية للمعلمين وتوسيع مباني المدارس وترميمها لخلق الأرضية الملائمة للعملية التعليمية. وكان المجلس المركزي لجمعية المعلمين قد أعد خطة عمل خمسية خلال اجتماعه الأول في شهر نوفمبر 2025. تم توزيع دعم مالي بقيمة 48 ألف نفر على أسر الشهداء في مديرية قلعلة، وذلك من المساهمات التي جمعها موظفو الحكومة في المديرية لدعم ورعاية أسر الشهداء. وأوضح مدير المديرية السيد حقوس هبتة مريم أن ترسيخ ثقافة التكافل والاهتمام بأسر الشهداء يشهد تزايدا مستمرا، مبينا أن المبلغ جرى توزيعه على 8 أسر من أسر الشهداء في منطقتي دندرو وإنقلعيلة. يذكر إلى أنه سبق توزيع 42 ألف نفقة جمعت بمبادرة من موظفي فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر على 7 أسر من أسر الشهداء في إدارة ضاحية بويا بإقليم شمال البحر الأحمر. فاصل، ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة في شمال مالي بين الجيش الحكومي وجبهة تحرير أزواد المتمردة، وذلك بعد أن أطلقت الأخيرة هجوما متزامنا ضد عدة مواقع للجيش من أجل ما سمته تحريرها. الهجوم الذي انطلق في الساعات الأولى من صباح السبت توسع ليشمل عدة مدن ومواقع مهمة في شمال ووسط مالي، بالإضافة إلى مدينة أنفيف من أبرزها مدينة أجل هوك، حيث توجد مواقع عسكرية حساسة ومهمة.
كما استهدف الهجوم مدينة جاو أكبر مدن شمال مالي وأهمها من الناحية الاقتصادية والسياسية، والتي تعرضت لقصف بالصواريخ وإطلاق نار على معسكر عسكري. وبعد ذلك تعرضت مدينة سيفاري في وسط مالي لهجوم عنيف هي الأخرى، بعد بدأ بإطلاق نار ثم انفجارات هائلة. في بيان صحفي أكد الجيش المالي وقوع هذه الهجمات، وقال أنه تم صد جميع الهجمات بكل حزم وقوة، وتستمر حاليا عمليات التمشيط البرية والجوية، كما أن الوضع مستقر وتحت السيطرة في جميع المواقع التي تعرضت للاعتداء وفق نص البيان. قالت الصين إن قواتها البحرية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية في المياه والمجال الجوي قبالة سواحل مدينة تشينغداو الصينية هذا الشهر دون تحديد تاريخ معين. وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان، عقب انتهاء التدريبات ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق معينة في المحيط الهادئ للقيام بدوريات بحرية مشتركة. وقبل أكثر من أسبوع قالت وزارة الدفاع الصينية أن سلاحي الجو الصيني والروسي نفذا دورية جوية استراتيجية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغربي المحيط الهادئ لإظهار عزمهما وقدرتهما على الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. ولطالما أثارت التدريبات العسكرية الصينية الروسية قلقا في الغرب والدول المتحالفة معها في المنطقة، إذ كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أوروبيين ووثائق أن البلدين أجريا تدريبا عسكريا سريا شارك فيه بشكل مباشر 4 جنرالات روس وصينيان على الأقل. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أهمية تعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شريف عقب مباحثات ثنائية وأخرى موسعة في إسطنبول، إن بلاده ستواصل العمل والتضامن مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة. وأوضح أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدا رغبة تركيا في توسيع التعاون مع باكستان في مجالات الطاقة والنقل والمعادن الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. وأكد شريف حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات. قال تحالف أوبيك بلاس في بيان إنه اتفق على زيادة جديدة في أهداف إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس القادم، ومن شأن القرار ضخ المزيد من الإمدادات في السوق العالمية في وقت تتراجع فيه أسعار النفط مع الاستئناف التدريجي لصادرات النفط عبر مضيق هرمز. واتفق التحالف خلال اجتماع عبر الإنترنت على زيادة حصص الإنتاج 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس القادم، بخلاف زيادات مماثلة أقرت لشهري يونيو ويوليو. ورفع 7 دول الرئيسية في التحالف في حصص إنتاجها بين أبريل ويوليو بنحو 800 ألف برميل يوميا، ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وشركاء منهم روسيا. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. مدرسة أسمر الفنية تخرج 136 طالب وطالبة. مركز الشتول بمديرية حلحل يجهز نحو 370 ألف شتلة لدعم حملة التشجير. المجلس المركزي لجمعية المعلمين يعقد اجتماعه الدوري. هجمات متزامنة ضد الجيش في مالي. الصين وروسيا تطلقان تدريبات بحرية مشتركة. تركيا وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الإقليمي. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هيا وقفت مدرافك نتأكرا دحنو تقبل لناس قدام كله قل عيد حاجاته الزابة والدالة وحنا هسا قاعدة حتى الرسام منيه اللينا ما حالة تلا
1: السلام عليكم عدراكي
0: مرحبا مرحبا عليكم السلام كلتوما
1: اوف انت صار حكي اخباركي
0: والله تمام الحمد لله
1: وي انا هذه لتحايا اخي عند ذا التنو والله العظيم
0: امان كي تصحي كي تليت
1: سبحان الله تحايا يكون اللي تنوسو
0: ميت الصبح مدر بايا فاقرت عالكي
1: يا اخي قلت قادن دبيركو السوق يسكو قلكي
0: ها
1: لا اله الا الله السوق متنسق منه ومتحدقن وس حتى يفهمكيني
0: ما شاء الله ما شاء الله وقفت تايكو يوم وقالي مزابيكي
1: والله بوزي حاجاتي زابيكوني مش هلا قلكي لنك الاقويشات وكل ابي جامد وقالي قلن عايش حاجات بس اقول زابيكو
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: بل عليك الله
0: قبلي ان شاء الله
1: امين امين انت صار حكي قل بلك انت صار
0: ها
1: الا بجامد لا كان ايت بس ساكت بقجر ايكو مقاف بزابيكو لا قلت كسك عليك الله لباس عرفاك قلت تقبل قلت حبيبتي انا
0: لا لا لا لا كافه هلا قلي ماما قلتو ما متقبل لك
1: وي انا انت صار مقابه انت
0: لا لا لا لا كله كله راسي نسامك
1: عليك الله كني تبليني كسك عليك الله
0: لا حول بارك الله فيك
1: لباس عافيتك بس
0: امين امين ان شاء الله تفضل الجبنه ستي
1: لا لا انت صار حكي قلي قيس زاك بس فطور ندي هيبو ما اتتنا لكن زاكي ما بزحي كسسوني سوق دقيس اللحم انا شفياكم موني اقلى بس دق قلبل لكن لبيتش بس يرافع كوك بات دي يكون وستيكم سلك جبنت دحن وعلي قلي بس
0: خلاص دحن سلم قلي
1: خلاص خلاص من بيتش دحن وعلي عرف كيرنا وبركتنا لك بقى إن شاء الله
0: آمين آمين إن شاء الله
1: مع كير من بيتش تشاو
0: مرحبا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا جماعة الكير لا تحاي كفح بنت الليل أهميتنا كويت يا أخ
0: تهلي تحاي راكي ساكت تيجي تبال
2: تحاي جوا هليت وتحاي برا تحاي جوا كويت تنانتسار
0: مرحبا مرحبا يوم وقفتا قال ما أمتأكا
2: والله أمتأكو أمتأكو 350 نقفة شقيكو كنا شقي أمرني الحمد لله رب العالمين وانا ايجار بيت 500 من العل هلاي
0: خلاص الا 350 قلت رسمه ببنت انا ازدي برا السامد قلت اتصلت
2: انت صار صبر داي شويه فجأة عيدتو والا نتدينا لهالايام مثل جنانه ونوصنا اندت لوقنا لنحلف ابو برنامج دي بقى في مفكر
0: راكي جنانه قلت زين سوقنا دت ليكو الا 350 مقني دبنت حز ليك اها منبا فوتي زينك مثل جنيت باسكا
3: انا جديد لباس عندي لبس كفوق الزين
2: دحان دحان ابي لباس عيد قل كحق زابيكو قل من قل زابي اذا سلف زين وحره هي طوال قل زابه قل كاتوبيا
3: لباس لي تايكونيني نظاره وكويت وموبايل وعجله مش بهال مع الكيبه
0: اذا بس سلف زين حقه مثل ابوك سوق تتكرر
2: خلاص ابي انا اذا قل امك سمعه ابشرك حتى قل قصر من كيكوني
3: كلهم سنوات جديد لباس نعيد نلبسه وانا لكن
2: دحان دحان ابشرك مطور سنات كقل ايديكاتو اذا بس قيس زين يبقى قيس زين حبيبي
0: قيس حبيبي زين يلا هجي ابوك اسمع
3: مرحبا
2: صدفتو ان ديكون عجلة تقل الزابة اقولو ناوع لكو والله العظيم
0: ومي بيل كراكي بس ربني يتكلها بكا
2: انتصار فجر عيدتو فجر عيد نقل الزابة بنقل
0: الله راكي دي ما انت قل ما تترس عني بسيتك انا مامي سنق اللي ترأيت حزي
2: يا اخي انا سنق تترأيت حزي وحزي مراجيته لكن فجر عيدته بس حين اذا نقل الزابي
0: لا لا قلت نقش ببنت انا
2: لا لا قل الزابي ببنت بس
0: راكي قلت نقش ببنت
2: يا اخي قل الزابي تنقل انتصار
4: السلام عليكم راكي
2: عليكم السلام زاكي عليكم السلام
4: كيف الحال يا أخي
2: مرحبا مرحبا
4: تمام تمام
2: الحمد لله
4: ما شاء الله ما شاء الله يوم تستغرب بلع ذاك أنا إلى الواي قاعد أسألكو
5: المهم ما دفلوا الزابيكم أنت رأي تستغرب لقى مثل لقى
4: قذيف ترود الله أكبر
2: قزيفتو
4: عبي
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وكم بطحة قبي كم بطحة
4: 2000 نقفة لدفعكو دي بمثل لكنتو تستغرب
2: كم هبكتو قبي
4: بلاشي سمان مئت نقفة هبكو دي بو
2: سمان مئت بلاشتو
4: بلاشي بلاشي بلاشي لانو بزي من ترى راكي تستغرب
2: لقاتو
4: اها
2: ابي وا قال لا انا قل لنا ايش قال بكيت هلا لا سعره
4: يا راكي علعيت تمامي بيبي انا قلنا ايش رانا شوي
2: لا لا قال لك القرانه لا تحذيرنا قبيبي
4: اه بقى انت مدولت الزابيتو
2: انا والله قدم رب الوفق بل او مسيه او هي ان شاء الله من صلاتك قبل بس الزابه قبل ان شاء الله ان شاء الله
4: سنو ديك سنو ديك أهبك معركير
0: أفو ما يستطيع
4: شكرا شكرا انتصار شوية بلق اللبس المهم وقفة سببتو تستغرب لحاجات كل اللي تكلسني أزا كمان كدي اللي ورقت كاتب دي بعلكم عسير أكليم قدر قدر المهم كيف سرق النبال
2: أيوة رب الاسدي رب الاسدي رب الاسدي مرحبا أبو مرحبا
4: لكن فجري ترسي نبري إيكا بس كتسدينا تحردو كما بيلكو كما
2: سني سني سني سني سني سني سني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: أها اللي تقول قدام بيزقا بهلا يا راكي أنا ظروفنا ندر إيكو جناح سبكت بيجا إزابي كوني عادة تنتا تلقل زوبيت الليكو أزمة ودا أسئلها كراكي اللي دكان علن دقسكا من نص اللف وإلا إن 350 قلتنا كشب باندانا السيد كاسب كرنبات قلت مسلتو
2: ألاس قروم قروم دكان على قيسو
0: يلا يلا بس شفاق وقت قيس من كالشفاق
2: طوالي طوالي

0: بس اوعى تخربني.
1: حاضر حاضر اخربوت قل ما خربك يا ازا، بس انت مودي اقل نجات اتسل ديبا وبعدت ما تقتني يبي لو خارينا منها.
2: انتصار انتصار حلبيه.
0: اها يما نعمة
2: اللي بوتلو سمعن ليكم زنيتو.
0: ايوه توت، لكن ريم هلا منينا ما يكل ست ليكم قبل متين قلها بكي.
2: يا قل يوم لا تهلق لي اهل بي فجر قل عيد قل لك باين دا بيت نديكم.
0: خلاص دحنكم كاربا قل السلكيتو حرد افقيرو لبراميلكي.
2: لا تو كير تقبل تهل بي كير ويومكم هلين اهل بي.
1: والله يما نعمة لعلتنا هلا جار لبيت اللي كل عامل تمم هالليت. ابشر كرسو عي اللي يكوني قلها بكيتو.
2: يا ترس ولا طيب الحلبيه.
0: لا لا كفون ترس عي ما نعمه
2: ولا بوت يمنا هلت الكيني
0: ابي.
1: خلاص انتصار عليك هلا تلفونك هالرسيل لانك اشيتي تمصعنا اتصل ديبا.
0: اوف موديك وكراكي. هلو هلو نجحتك معليش والله قلي تأكرين عند أبي حتى ما سنيتش ما تأتني اللي توتاقل تنقش النيتو بس معليش. ها
1: يا سلام والله بساتكين منه أنا نوسو إلا محاويتك ماريات وأجيبعاتك حاملات لقب التقبأنا كاشيت قد تناكفن وتسابت أن مني حزيني. خلاص هبل أقراتك نستبدأ زي نستبدأ بسم الله.
0: بس اوع تخربني اللي سبقت تراكي.
1: والله العظيم انتصار مرعات سابعت قلت تمسلكيت عليك الله فهمين
0: عليك الله الحركات كأزمنه. ايه ما تودى لك راكي
1: ها
0: الا شوي عمبوبات التمسلة كن بندي دمانك شوية.
3: سلام عليكم.
1: مرحبا عليكم السلام. مرحبا مرحبا
0: مرحبا قلتوما.
1: يا جماعة الدنيا ميتو في حجة الفت كلها اتجريتت ها أورو ميت أورو قتل
3: راكي.
1: آه
3: لجريدتك أنتو بوهق لهليك
1: مقد
3: لجريدتك بلوس هليك عليك اللي أسني أسك.
1: صح صح صح معليش معليش. آه كوي كوي كوي سدي سدي سدي
3: يوم لا إله إلا الله خبيز قلش أنت بيلكو جيسكو قلك يا انتصار. سبحان الله إلا قدام لدي بول هلا يا اخي يمكن انت لك كيف كيف بنادي مدري تودقني
0: ما شاء الله دام بزحله بليني
3: زحي من البلوك هي. يا الله دشن عليك اللي انتصار اتناقش ليك ولا يتعيت بلي.
0: ايوه اتناقش ليكو.
3: يا اللي تنقوش يكون قارية نقوش جارنتاتا اللي
0: ما قبا
3: لا دي سلفات بس لان انتصار من البولة
0: ريا البولة
1: ريا ريا ريا نعم مرة
0: كميت أمر لا تو منا أصباب تها أمركوها عزك أدي مايك التلفون بيت قلت أبصح قايسة الليت
3: قابلتي تقبا إن شاء الله اللي إذا كان بير نقوش يكون قارية وانت حشاكة راكي بسيت كنت تأكرب ساكت بس كنت ريا عالكا.
1: والله عدد اللي تبيلو ليك أقربتها الليتي بس لنيني لحد داس لكن حد داس تمثل صح
0: أقربتن وأقربتن راكي.
3: انت راكي بس ناس سبت قاكا اللي شغل انستي طبعا مسحك اللي فهمك يقدرني لكن بس انت انتصار لات بس قلت تهاقي على تقلكي. كلاس بقى دحنو على شاوكم قيسكو انا.
1: يا اخي الا مليتك بحست الخارب اللازي
0: كين قرب مني منا فرال على الكويفة قركون فوق
1: اتصار متقبلك عليك عليك الله سمعيني عليك الله سمعيني يا اخي
0: نوسكت امرك يا اخي
1: صبر دي صبر دي عليك الله
0: يا اخي دقنك راكي
4: راكي ماذا فيها بدا ماذا فيها بدا
1: ما تبل لك زاكي.
4: ايوه الرسات ما ما سمعنا ترى اذا لي يكون انا
1: يا رب جمعو يا رب جمعو كذا اذا من ايدي
4: راح مسلي بس اتحازني
1: قلت اتحازيك.
4: ايوه
1: كا حنا اذا تحازي ما دف ان بقى ان سالته ولا لقى.
4: يا راكي اللي دقل حلقه انا واسف عليكم لقى ما دف يقبيني وما دف لقى يقبيني. ايه
1: بقى انت قل له ما دف بوصفته لقا تبلو لعلكا
4: لقا بيلكو
1: ماذا فين دنبن السؤال زي
4: شنو الدوشاتي انا بلاك لكو لقا ماذا في قبيني وماذا في لقا يقبيني
1: قروم قروم يا رب جمع يا رب جمعو يا رب جمعو
4: اوه اللي بس توتو
1: ايه زاكي متقبل ليكا اللي جيك تجيك جيك تلا نكهلا
4: اها ها قبلني قملو بدحن كورا حزقكو
1: ايوه ايوه لما سلقك لما سلا
4: ازا رسالت ما جتني
1: ها
4: ركبه بيلو يا
1: اسنايكا اسنايكا
4: مثل اسنايكا
1: رساله وديت
4: ايوه
1: مسج
4: ودو
1: ركبنا وبيلو
4: لله
1: الحمد لله الحمد لله
4: جوا ربشناك
1: لا سمال بيت
4: ما الكير يا
1: مرحبا مرحبا
2: السلام عليكم عدراكي
1: عليكم السلام
0: مرحبا يما نعمه
2: انتصار ولا تشه اللي انت هتكهوك انك ايها احلبي
0: قد اتهدي بي مثلاً
2: لا تو ابايك ابايك احلبي
0: قدم بالي
2: قدم سنو احلبي قليقي استناي عيد قلق قادة سوق قيس اللي كدفتش
1: الاس حق سوق قيس اللي كي يما نعمه الحمس متنا يلا جارما دبورا هاللي كونك سادياك التقدوات
2: لا لا لا احلبي قيسكم كل لسام عالكو لأما أنسب شاونتم وأتحد لأطربكم إن شاء الله السنين اللي وسكوكم حلبامي أذن أيل شهر اللي جاربيت مثل عيد سبت مطعيكم سوم حدكم تهليكم نعيدكم قبوكم
0: لا لا لا لا إما نعمة نسي أنت إما نعيد لتحزيكم آمن
2: هلا يحلبي هلا لو ديدكم يا ريب ظن ندرسة تنقدمكم الدنيا تيلي لبزهته وبسرق التلوف أبوكم إن شاء الله عرف مكة وجدة تقوبكم وتمازيد حدق وحنا صنيح أفوكم درس الساء ومصعنكم وذنساء أبوتا ونسوح البامية لحن على قسكو
1: آمين آمين آمين آمين آمين
0: مرحبا بارك الله فيك
1: ربنا باكي ربنا باكي
0: بارك الله فيها يما نعمة
1: الحمد لله سر أوراتر هديبنا ما منتصر حمس ميت بهلالتي كونيني
0: سن الليك
1: أزي اللي يتين تقل مسحو منكي هبل إقركي
0: لا لا دحن أبلي مون قل أور كيوتو وانتا من قبقى سن نترسم أفكنا كربكني
1: يا أخي انتصر همون باز حديبي يا أخي همون باز هما تبور أشيت فشفش من يميدي اندي كون رسامة نسأل كوك مامي
0: أمان كات والله
1: خلاص أزح ورب فرجينا أنت قل لنا كاشي تتسل ديبا وأنا سوق يجيس وأنا قلي الزابي
0: لا لا لا لا نوس كم اللي تاكا قلت نكشني تراكي أقروشنا قل بعد قبئنا وانت عمت الزاين
1: عليك الله
0: لا لا بأمان بلكات الليكو
1: لا لا تسل ديبا تسل ديبا بس
0: لا لا انت هتتنكشني
1: الله والله انتصار لظروف تنديكون مو أمكم لا تحزيك لتفهمني لكن أبشركي عم إلها الليت نوشة متحزل إبلك كديبة
0: الله عرك حبيبي ربك اللي كان دهبين نمك لإني
1: عليك الله
0: بأمان
1: والله بلي
0: والله
1: يا سلام.

نفس وكف أبزاني نداد مركب زسرح أبال زخوان حدقة أبز متقالو بهوتوز انتاي كم زقبرن بغمي نت حدقة أبتحت غوز الزركم زأتوان يفلتيو إذاني نداد مراقب لعلو أكفالن تأفيح كويني زسرح مبزحت أن كم زين زأم السلام مراقب كابشون مونته كساب عسرت غلطة متحازن نرادي زخوان تانكر علوان بتوسخي إتتسعنات وحسنات كهلوو كلتا كفلتات يوننا إزي نتا أبقج إتكونه كالا حارقاتات أبزا قاتمولو زرقه ملحاقو نرادي نمغناس كحق زرقه

0: مركب تنمري معبل بحري العلن حيلون بالبوتم كندي امباي لاو مركبنا سقا اخيكم
1: سقط اي بلك حيل مركبنا مسقوبو ثلاثي موج ادد حيلي سلام رقعت المركبنا بما غتنا وحسن براين سنت كم قرمنا نترى اذا معبل سقيرنا مركبنا بحر سلام تنسافر
2: كابتن مري كابتن
1: صنعت ترباس كان يدح عندي
2: زس دمم هلاو مركبنا تسقوم حيلاتنا بهالتي حيل تصابو قرب له
1: انت اي زبلي
0: هلاونا هلاو مركبنا الناشع سقا امسكم
2: مركبنا بنسافر في ازخو نداد نخيتمل حدا ابزخونا يكون كنات انكرا دربيان نخيتعرف
0: وا
1: انصب
2: كلته سالساين تزعبين كا مركبنا بقصه مسالم فتح انت غيسالا
0: كابتن اذا سق زبل ايكون
1: مزنا فسنفس اي تنفسنا بدبوب نوغيدو بمعرا بريقلنا قلب بعض انتيلنا انفقو عزونا انطفات
2: سلازي
1: سق بكا حتم رايوا مو مركبنا رايوا مو غرمه انصباغيان
2: امو منجد حيلو كابتن تدخمون اي تسالو
1: نحيال مقدم عيالي زغل اين سنا سوق من مركبنا بقى انا بتسافرت كم قدمنا صنعنا المك
0: يقرمي نبع لهم فتح زي بلهم بقول بقى فتح ملك اقرمانا دوينهم كداخل منافتنو كساب معس يبن كساب معس
3: فتحي زرعية عيني يبراه كوينو علم تقع حيال فردان دو قنينو نفتحي دوب تفحي نحاق دو قبري تنتواي زبنا مستبهال يزدلي نتأمامت مو قوليح نباهال ينتقل اللوب لعلينا دبنا تات حسن سربين تسربا سربو وديد تنكل طلال كون الكام كنا اللي يخاق انديل
4: إد كموها بني كتشبوت أطريرا وحج لها خاميكم سوغرو بحدي لبغها بني رحو كريئلو لبي موسدي حقي كراملو ندقاقف مو هيا نبراري بسلام كعطو خلوز وفري وفرز بسعيرو قدام زحدري بيتو نمو قلو نسون تقرره
3: فتنان مكران زروان كركبان زنب تخرمه تتحيي بزبان كمه موي نبل نترر دقان اسمر معبل تقرم رمه مريت انتها ممه نقودان قيدو ايهين تزنبه صحاين تتألمته ورحين تتشربت سلام ديز قدد عين حدنتنا امبان ديز سقر ستوم سقومتنا نسمر مو نتحنا قر صحينا نبركا صحي كرعات حبن نبرار مو نتعرار نقاقف دماغ اينا نخقر
4: برهام بيتنا قدد دلو مستو على مدري بيتو كرس بحري ششاي نتيعو مسفس سخ ابو حبتو راس مريت ابرق ريعو ورقنا المازن قوساسيعو كعنقفون قوزن

0: مره بزحت
1: خلاص
2: يا خلي كمان نجات قبل تقدروا لي تليفون اقول ولد معدته يتقدر على ذات حسب انا بعد
1: الدنيا كلها قايسه حنان على الريان يكو حتى يتقبل النادي عاوده
0: لما عدت وقت حكي من ناس امام من قبي يوم تمسلنا وهلي امي ام على نصنا شفقنا بالذات انا
3: اي مقصرات مو بناديب يا زول شعبت عدن هاللي تقاطع العلبه مكسرات وتسني ولا حبتها لبناديب دي رقبلنا منه
4: اقبلكم
3: ايوه
4: يلا خلاص طيب الايامات اللي قبل شعب ما شاء الله بس ند فتحت حالتي يكون
5: من انت
6: مدرس انا عثمان
7: احسن انت من تقول حديث نافع هوي علماء من بلا مسلكه ادينا مدرسه

0: هنا مدرسة كات كارمي يملكي وينباقرك يمكيمة تتفاني كعلت بلا مدرسة أذانا حتى سنة رب سفناته انت مدرسة ككري وحنا رببنا واللي قوورنا سدين واضح انكو سلام حتى سنته اللي حتى سنة رب سفنا
1: يبا أمي كل من رفعته إنا أنا لها أمي كله دي بدراسة بس على أسا لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراستك فوق لقدروتو
2: قدم راية دار أمانك مكمتها الليل رب جنة ورحمة لعبة قلنا هي رب إيمان وصبر لنا أزيك سميرة أوكي أبوكي دراستك ها أقول لهم كفكم سلودي نجمي
1: أبوي أبكر أنا دي بقول له وقت اللي من دراسة جو على أبوي ومنير لأكو ديبي قرر أمي من ريف عايوة
2: سنه ليكي ريف عايتو من تيتو ملاكين دراستك هي من لعل كلهم تا
0: أنا وليتشي مدرسة كل إقلاء أمبادكي إيت أتكاريمة أمكي ما تتفاني كيب على إلا حتى سند إحنا ربسه فناتا أنت درسك متينا وإحنا ما شاء الله تبارك الله إحنا قادرة إحنا وحمقنا ونقل قوورنا سدين
1: يبا أمي كل من رفعته إنه

0: الو، ان شاء الله خير.
1: ملاهي فرد كذا مثل كل القيود،
0: متبل. يلا يلا حبيبي، شكرا، كويس.

0: وقعت بقلب لكم حزين. إلا سميرة من لهيتنا حقول وفاة أمها حوها وأبوها ليت ترفو مسلم وكمت أمره تدرسيت ما نفيته كأزا بينهم قد حدقهم يتقدر لكين نسرق لك عزو الحزلو كأبل لسبب اللي بيت فتشنا دي بلا أسمرة وحقلنا أنا فتشكو وسلام فتشت واللي حو أبوها ما سافر الأجازة تمت أزا كانوا من داية بطين باللي قيس لحزي لها أزا أنتم قد سعودونا تقدروا أبي عبد إحنا كل رأس تحللنا
1: والله اللي أبيها تسمرة مشاكل قبل قال لهم ما عارفنا ان سالنا قلنا رايوت لكن يتناقشته من ديكون لبيتنا حاتيتنا هنا وهبنا
0: لا لا لا لا بالله حالته تم لها الله الا بس تكفي يوم ابي عبد ولا يتنش ديبه
1: بس لا مشاكل ما عمتك شويه
0: ابشر ابي عبد الا مسبر لهم مساكين تم يتشاغلوا حبت من لهم قدام لهم لما تصالبوا
1: خلاص بقى لا عفش ديبه لها لا انا اذا كان مخزن امصوب ولا عفش صروا قال لي ما عرفتت وقلب الا من قبل تنفعوا به لي بحد بقوله
0: بارك الله فيك ابي عبد شكرا جزيلا يا اخي
1: لا ابشر
0: الا مشكلتك لو نفرت
1: لا
0: شكرا ابي عبد
1: مرحبا
0: يا.

0: اما ليه ده حمل الحنكه تمام
1: ما ده هنا ليكو مخزن بتلع على كل اللي حفش نسقوب لك عليك.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم انت كل ايكاري يجيب عليك
1: نايا ليت انا لما اللي كان حمش احنا تبلك لك وحسر احنا يا جماعه كل رفعوه كم تطوب بريحه هرماتك لك.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم انا نوصل كر جمال يوم تم ارد حنا اللي بيلو ما
1: اسف شفاك نرد اكن ده الشعب يقطو يتم طوب لهم اردكو يلا ترى انا تحيب هرماتك لك انت شكفنا نشكفنا بلاك
0: انا ليش

0: بيت تاع باكي كدن السوقه دان كنا زبون قليل
1: لا لا يما نوشق الاستيكي تو اره
0: لا لا لا بون انتي كون تودي انا وشيت الود انت بس تم طورين دقسيكي بون كدي ست تحفز قدام
1: لا لا يما تيجي اللي كله من الامع البيت ندت رافعوا عالكي اذا بون قتستيني ما شو ودي اقلكي
0: بون حتى تعبت على فهم قح فجر ساوان دقسكي نقطات قدام صفه كليه قدتي ثلاثه من ليش انا رأسنا زك رأسهم من الجندا قدام
1: لا لا يما اللي جندا يكون اللي كلية ما ينفحيده يبقى إلا أكان دق أكل حفزه تكنا بيلاتو ترش لاتي
0: لاتو يفارك يفارك قدامك أبوك ما بقدر ثابته صديقي أسد رأسنا أبوك ناس روحي ما تصحلات قبل لنا قبل لي قبل رأسهم
1: مرحبا يبا
2: طبعا كنت يوم مشوكين حشيل قلوبه التم حاز حنا نبلعك الناس كنتوا
0: لا هلتكم من وداكم انا زبو ولا اللي قندايق انا زبو نتبه لي ذا زي عرونو بونقلي ذاكم
2: بلاتو
0: عرونو بقابة
2: قابوني ست حريرة
1: لا لا يباقي الاستيتو مين اللي كانت قنداي بيلتا وانا اللي كليت ما ينفحيتا هاي تتعاير يعني بالكواكب ونتك حد علم
2: لا لا تأمان كيتو اكان علم كوزا كروت كيتا اكان مدرستو بمبر مدرستو بس اكوت بربل بيالة حق الله تيلتا كي
1: عايش باي أزار حمية تبلعنا نقيسة
2: يا ريت نبلع التنة كمن جديد وولد التنة كروضة نأتينا وتعلمنا
1: الله يباي سعدة حر اللي بارح لبكا وتاريكا قل من قطع ورسود
2: أقول كنت ولا شيء انت توريسو كنت يمهينا أجال بعد توريسو الدنيا وارس ورسو طايبوك
1: إن شاء الله يباي
2: حياتك أنا تنبونستي كبالا حياتك

0: Nada. Esa Mirabelle.
1: سميرة الأغوار ما تتغنط حاجة يا حودي فبزحته
0: سميرة
1: تل أغوار اللي تل عدوتات
0: سميرة سميرة

0: الو سميرة،
1: الو،
0: باين ليكي.
1: دي بقى ما حاز ليكو جفر لاجن ده.
0: اها، ما حاز ليكو تبلا ليه
2: سميرة؟ هذا ولا ما حاز؟ رب الأسنان.

يما حتى معلن دي عارفك كل سنة يتشو دراسة تندى تبلي مليش بالكي فريكي قد ترأي حتى سنة ترفت كندليت مع الشفقتك.

0: يا اخي تكبت على تلفون انت مقابل تلت تكبت يا اخي
1: تلفون بس ابدا اللي
0: جمال يكون ايوه جمال سمعني يا الم الم صراحه تهليكم انا اللي كنت اتحرك البطر
2: دحنتو
0: دحن يكون يا اخي قدام خسر يلا وصراحه ربي توديني
2: كم ودا زحر اول
0: اي تقبلني تقبل تهليكم بطر انت اكو تكون سجل مصكاتو
2: كان استني استني
0: يلا مرحبا يلا كويس ها متبل يلا مرحبا يلا
1: ابوها الحياة يا اخي ايش قلت له
2: ها ما قال لي جمال كذا نسأل
0: ها ألم بطارك
2: عزال حزل لك وقلب بطر
0: يا أخي عزالو تحت لأني يا ألم بطار بيا لك بطار تمت أزرها برابك هندر أمت ونسانيتو
2: خلاص كويس سنة سنة بطارنا
0: يلا بطار اللوتي يا أخي

0: سميرة،
1: أبيك إيه؟
0: نسأل لك إيه؟ استغفر الله. سميرة، اللي جامعة والسناتان كين بيلو، استغفري ينفعكين رب الرحمة والديتك. احنا عطلنا عرين دي كنا تيدا قبلنا هتك تسكب وتماد تحكو حزيكي لنية نايا ابا مدرستك ابا همامي هذي اللي كل جهده حكو اتمامك يتسكب عمل هي اتنت ولد مكتوبة ازمس الربية بس انت ازي ابوكي وحوكي لهم رفعي ومدرستك اتمامي سالم بارك الله فيه حقودي بس مرة بيت راكب النهلا خلال يومين بنسافرت
1: أبي أكير لا دام هم اللي بلمي حق أموت أمهم بيت ندى دبا وقيسو بعد اللي ترى في السكلة حزن ده تمام وفين تسنح
0: سنه لي أكي ولدتي سميرة ملاكين كلا حاجة لها لحتى مدرستك وكالايتي أنا أجازة تحت أهرتها اللي وفاتكم سمعكو زدف قناصكو أنا زي جديد مسكب أسمار قلني قيستو
1: حلو ترفع في شنطة
0: برو أرحيني.

0: سمعنا سالم
1: والله ما عاد يقول بيتنا قلت جروت بلا مليكة سبع عيال تم عذابة.
2: لا العيال لا بمني لو نقوش وتعسر سنته ولا حتى يقدر سيت ماينا في حيتها
1: أكليتهم بزحان تم حدا
2: لا لا سال أسنفر ليت آتم هتا وحوها وأبوها ليت آتم
3: ميت بعد دوم تسأل حقوا ما أجارها منهم لو حدوه اللي بزحوه قل ما بعد دوم تسأل هليك
1: وهي سالة ما قالت أقمله بزحوه من قبي كهربت ماي نظافة اللي كله تعبته وحرينا قدام أذن منت ودمنت النقع مرة لا تأجر له إجار مدول زكاة نقاكم من طرف أي نفر لا تدين
3: ياك بدل بعد دوم تسأل أنت هاد أم وسنيام لي دا يوم النبلي
1: وبزحي ندى بزحا وحوش من مولادي بيك دي بيتش آتوني أفقروني من قبل سنيتو حقت لي
2: عمتو بزحي ألبومني أورا اللح وأبوهم هتون سرندا بزحيم قلا قبلتو بعد خارجتو وحرية هتوتو لسد يوم لهلا
1: بعد خارجتو؟
2: ايه بعد خارجتو
1: بعد خارج حوقات كنا سنيت لأنه هتهم يدفعونا من قبي هتو كان وكيل يقولون نزبطه هتو دفع يقولون كم سل دمين
2: ألو
4: شكرا سالم يا رب اللي باركك
2: لا كم سوري تبلين يا أخي مسبت ودينا أقول قمت
4: مكا أبوي أبكي ركب مسليل
2: هلا استوال هابينيت
5: أهلا وسهلا عليكم السلام يا سالم
2: مرحبا وعليكم السلام عمو بكر
5: بارك الله فيك إن شاء الله دي فكي بقى
2: الحمد لله الحمد لله
5: أيوة أسمع راكم ما تسكوب قروب نتهاجك ها
2: لا لا لا لا سميرة تمن دي بيلت تحمد أنا سبت حزيته عندي إيكو مسبت ودينا قلاته هتلت وديت بزح
5: تسلم حبيبي تسلم تسلم
2: مرحبا مرحبا خلاص طوالي طوالي سلام جبل

0: سلام لكم الله.
1: ما انت اللي عطارته؟
2: ايوه توتو.
3: لا ما تطعم.
2: سبعة دقاو من قبيه جار حرام التوم تبهلت كيتو.
3: اي فالي اي بيلكو انت من افيه تتنازعوا. ده انا بيلكو هكا جايوز بربرت ودتك عند السوامة تودوا. انا كنا بلت يعني.
4: سالم نعم وسكتك البتو. اجي عمتك تسمع. نكلم مفتاح.
3: سالم. أربون دي تنسي مفتاحي تابو من سرت كليفا.
2: أبشر عمتو أنا وأنت مسلم دق أنا قلنا كبتمتو عربوننا لهيبونا وحرب الراحة مفتوح من هيبون.
5: ميت بعربون تسالي. عربون مسيهلا. يا هيبام الله. أنت عربون ترأس عربون قلت كبتة تحزن لك. أت هذا جيت تيدينا. دققي. نسيت وناس بنبه النوم عربون سرع عربون كبتة وقلت تبلينا تحزن لك. كم سلمتوا؟ سنة حروبهم وكبوتهم. إنكِ.

0: سميرة بقى ما نعرف انا بتكون.
1: لا لا سالم اللهم سلس ورح سالفيان دي بناته ما لا ما لا ما ندق أبرت كفا سلادهم بلو لحق أبوهم سديهم قبقى من قبي أتى مسارفنا في مدرسة لسديهم نحنا من سميرة أجهر بيتي الناسي وعمتك حاجر هاي بهلي
0: بارك الله فيك أبو سالم سنوديكم سنوديكم
2: خلاص بدي أقول لك هذا اللي قصة
0: أنا حنوم ستة قصة
2: خلاص هاي

0: هلو هلو محمد ادريس.
1: هلو مرحبا عمنا. يا خلاص مرحبا. كوش مرحبا. هلا هلا عمنا مرحبا. اي بعد حمل لكم
0: ملا انا كان وقال لنا فوق بس اكل لكم. اها ما الاخبار هبن كذا اخبار هبن المخازن قالوا ولا يلحق في مامي.
1: والله ما هي بس مخازن كله تعبطوا ومخزن كلا تونس كله ما شاء الله سلام هلا دحن هلا
0: اللي كله قروش بدي دي بيقول نسوت بهلتو.
1: اما انا اسمع عن اسئله اكل لكم سمعان الليكه قدام يكون مال ومخازن تبر الليكه يا روح تعبطت الليل سمعان الليكه مامي عمنا انت بس دعاك ودودي بربي كتنكب قد ما احنا اقل نيجيس
0: محمد ريس محمد ريس حماكم يا اخي مش قلت لي من الحمق لا تنباك تبقى محاجة قبورة
1: يا عم انا حتى قلني ذي ينقدرني ارد من ما في شو ما تعبوا ودي من بلاك هليكم الى ان ودى حاجة تقرر الا يهليتنا كله الا قلت همتقت انا بدير بلاكات على كل الهيجية ها الا عفش من الابياتنا افقر رؤبي لك
0: ربي يا اخي قدام دولة عديبه كم سال وراتنا تربي نتعدب لني
1: يا عم انا استغفار بلاس بلاك هليكم ها استغفار بالله سب لك هليكو يا اخي نقدر بعد حاله لنا ديبا حاله بيناتها
0: والله العظيم يلا يلا مع السلامه يلا يلا
1: احنا مدير امبيلوتا قس العفش دقق ديبو عفشنا كنت ربان ددي ابياتنا يتاتي امبيل قلت له لكن ابا قلنا هي هنا دي بطرق كره ها ادي ابياتنا عفش كنت ربان ددي مال الا كان ديبا بكاي حدا ما دام يقول مفعود
2: مي تملي انت يوم اتفقك نترباشك
1: يا اخو ارم الله هي مسوق قضيت على جنب ولا قضيت خلاص تحت ولا على حبالك يا وخلاص قدام يا حلو قلت لها جيب لحد
2: يا قبل يا اخي التليفون كاتم قد اي بطر ولا ميت
1: يا اخي الحمد
2: دول جبنات اتولت حد قديمنا ودول انت تتكلمي شغلت ذات ما تفرقنا انا شغل كانت تفرق لي الان ولا واضح بس
1: دحن دحن مش هذا الابو مشان نجبر
2: شغلك ولا تفرق لي الان انا ذات اكر عدو مشيت مسلك ذات ولا يتقسى انا
1: جبرتنا ايش في قلنا شان شو يقولنا شباب بس نيجي نحددنا

0: الو يما
1: سنياتكم رينا خليل.
0: مرحبا مرحبا يما، كول لكم
1: كبر جمالي مدلي عالكم من السودان بقصه وازا كبر من نواصل بوا.
0: لا لا لا لا يما يتشاغلي دحنتم سلكره جمال حقوم ما تسهل لا قبال ابو ابلا قبي ساحل قلهم صوت
1: انا ما امرك حليبي يا ريت ابا قبي كسره هو ما صح.
0: لا لا قبي كسره له ريامته
2: ابلا قبي ساحل تحيسو
1: دلي وسال منه
0: وتم شال اشقالهم تلتلات بو كل شناكو ونديكو لقبي لا ترى ياميكو. خلاص خلاص اي خبر حق ولا قلت اتصلت كيتو بلا سلكيت. مرحبا يما يلا.